هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتريه صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتريه صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتريه صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح، مع بورتريه صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم إلى بورتريه صورة المسيح. بورتريه صورة المسيح يقدم لك خطوات عملية لكي تتغير إلى صورة المسيح عينها. ذكرت في الحلقة الماضية أن أخطر قرار في الحياة ربما ليس في مجال الأسرة رغم أنه خطير، ولا في مجال الدراسة، ولا في مجال العاطفة، كل هذه قرارات خطيرة، لكن أخطر قرار في الحياة هو قبول المسيح فاديا ومخلصا، لأن هذا القرار سوف ينسحب على حياتك الأرضية وسوف ينسحب على حياتك الأبدية أيضا. لكن أن تصبح ابنا للملك فهذا عملية طويلة، لكي تتعلم كيف تسلك كابن للملك، كابن لرب الأرباب، هذه عملية طويلة، وسوف أقدم لك بعض وسائل الإيضاح التي توضح لك أن قبولك للمسيح يمكن أن يتم في لحظة، لكن أن تصبح مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. هذه عملية طويلة. أرجوك أن تفكر في بويضة مخصبة، بويضة فيها مخصبة بحيوان منوي. هذه البويضة المخصبة تحمل كل قدرات الإنسان، تحمل كل المستقبل، تحمل الرأس والجسد والفكر والعاطفة والقلب والأسنان، تحمل كل أعضاء الإنسان. هذه البويضة المخصبة لابد لها أن توضع في رحم الأم لمدة 9 أشهر مثلا، ولابد لهذا الطفل الوليد أن يولد وأن يكبر. وبالتالي كونك أن تقبل يسوع المسيح مخلصا وفاديا لحياتك هذا يمكن أن يتم في لحظة الإيمان، لكن هذا يحتاج إلى عملية طويلة لكي تصبح بالفعل سلوكك وفكرك ينطبق على ابن لله بالفعل. الطفل المولود يملك كل الأعضاء، لن يوجد عضو جديد سوف يأتي من الخارج بأي صورة من الصور، لكن هذا سوف يحتاج إلى وقت لكي يصبح هذا الوليد أو هذا الطفل أو هذا المراهق لكي يصبح شخصا ناضجا. لذلك يقول الرسول بولس في رسالة فيليبي أصحاح 3 الآية 12: ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. لذلك يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة قبولك للمسيح مخلصا، لكن أن تصير على صورة المسيح فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. وهذا هو بورتريه صورة المسيح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أترككم في رعاية الرب لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروحي.

0: رب نيجي نقدم الشكر لي على كل مرة رفعتني فيها،
1: على إنك سندي وملجأي وأماني،
2: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
3: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققة،
4: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
5: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
6: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
7: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
8: بنحبك يا رب،
9: بنحبك يا رب.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 113.
1: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت، أم أولاد فرحانة. هللويا.

الاتزان. الاتزان عشان تعرف نفسك وعشان أعرف نفسي محتاجين نفكر فيه. الاتزان ما بين الروحي والنفسي. أوقات كتير قوي ناس كتير قوي بتهتم في حياتها بما هو نفسي. تاخد كورسات عن علم النفس، تاخد كورسات عن المشورة، تاخد كورسات عن اعرف نفسك، تاخد كورسات عن المهم كلام كتير جدا نفسي عن ليه علاقة بيا وباللي حواليا. وفي ناس بتهتم انها تعرف كل ما هو روحي، تعرف عن ربنا، تدرس لاهوت، تدرس حاجات عن الكتاب المقدس، تدرس دراسات عن علم الإرساليات، مهم حاجات كتيرة جدا، بس كله ما يختص بالمجال الروحي. الحل الاتزان بالاتنين مهم قوي. اللي أثر في الحاجات دي، الأثر في دوت هو تعلمنا وتربيتنا وروحانيتنا. يعني ازاي اتعلمنا؟ ازاي اتعلمنا في الكنيسة؟ ازاي اتعلمنا في الاجتماعات اللي بنحضرها؟ ازاي اتعلمنا في البيت؟ ازاي اتعلمنا في المدرسة؟ وتربيتنا، ازاي تربينا في مدارس الاحد؟ ازاي تربينا جوه البيت؟ ازاي تربينا في المدارس؟ زائد نوع روحانيتنا. يعني مثلا في ناس بتميل اكتر للامور الروحية الغيبية زيادة، في ناس بتميل اكتر للعقلانية، في ناس بتميل اكتر للدراسة، كل شخص بيميل لطريقة معينة. لكن تعليمنا وتربيتنا وروحانيتنا بتنمي فينا اما الاهتمام او الاهمال. الاهتمام او الاهمال بواحد من الجوانب دولت، واحد من الجوانب اللي هي معرفة النفس، معرفة الله، معرفة الآخرين. أنا مهم أعرف نفسي، ومهم أعرف الله، ومهم أعرف الآخرين. الاتزان بين التلاتة دولت مهم قوي عشان أتزن نفسيا وروحيا. إهمال فهم معرفة واحد من الجوانب دولت بيأثر عن إزاي أعرف نفسي وأتغير. مش هتتزن معرفة الآخرين غير لما يتزن معرفة الله والنفس، ومش هيتزن معرفة نفسي غير لما أعرف الله والآخرين. الحقيقة ما ينفصلوش عن بعض. لو تصورت كتير إنك تقدر تعرف واحدة من غير التانية ما تقدرش. جون كالفين قال كده: أنا عايز أعرف نفسي عشان أقدر أعرف الله، وأعرف الله عشان أعرف نفسي. مفيش انفصال بين معرفتي لنفسي ومعرفتي لله، الاتنين مهمين عشان أعرف أتزن. أعرف الله، أعرف نفسك، أعرف الآخرين. اوزن ما بين التلاتة، ده واحد من الأمور اللي بيخليك تتزن روحيا وتتزن كمان نفسيا.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة في راديو الحياة الأفضل من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم، ناس كتير تقولك معقولة الله اللي فوق ده بيتكلم؟ معقولة ممكن ربنا يكلمني أنا وأنا تراب ورماد زي ما قال إبراهيم، شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد؟ هل ممكن فعلا ربنا بيسمعني وممكن يرد عليا؟ أسئلة كتيرة محيرة عند الناس. ربنا النهاردة عايز يقول انه مازال بيتكلم لأولاده بطرق بسيطة جدا وبطرق معجزية جدا. الله بيتكلم بطرق عجيبة وطرق فيها يمكن إعجاز. مرة يكلم موسى من وسط شجرة مولعة عليقة متقدة وهو بيتكلم معاه في خروج 3، يقول موسى موسى موسى ومين يعرفني هنا؟ أنا جاي لك لحد هنا. ياه، معقول أنت لسه واخد بالك مني؟ ده أنا دي 40 سنة هنا هربان من فرعون، بس أنت شايفني في البرية وجاي لحد عندي عشان تكلمني. ربنا بيتكلم من خلال شجرة متوقدة بالنار. الله بيتكلم من خلال أمور كثيرة. النهاردة عندي حلقة في الحقيقة بعد حلقات كتير نفسي أقول إن الله بيتكلم للناس اللي بيطعوه ويعيشوا بحسب وصاياه. تقول لي جت فين؟ في خروج 15:26 الرب يقول كده: فقال الرب إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا مما وضعت على المصريين لأضع عليك، لأني أنا الرب شفيك، أنا يهوه رافا. إيه ده؟ وكان الرب بيقول له إذا سمعت وصاياي، وبعدين يقول له التعبير رهيب جدا، يقول له تصنع الحق في عيني. رب دايما كان بيتكلم في الموعظة على الجبل: طوبى لمن عمل وعلم، هذا يدعى عظيما في ملكوت الله. ولو يقول كده لسوفيلوس في أعمال 1: هذا ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. مرات كتير الحياة عندنا منفصلة عن الكلام. عندنا في مصر هنا مثل مشهور جدا جدا يقول: أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. ليه تسمع كلام تصدقني ولما تشوف أموري تستعجب؟ لأنه الحياة في حتة والكلام في حتة. بس ربنا بيقول عايز تسمع صوتي، خلي حياتك زي كلامك. يقول كده أنه يروا أعمالكم الحسنة. أيوة، مش كلامكم الحسن، لا، أعمالكم الحسنة، فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وكأنه عايز يقول حاجة مهمة قوي قوي: لما أنت بتسلك قدامي وتسمع لصوتي والوصاياي وتعمل حق في عيني، أنا هتكلم معاك، أنا هعمل حاجات معجزية في حياتك، أنا هعمل آيات وعجائب معاك، بس المهم أنك تطيعني، والمهم قوي قوي أنه يكون سلوكك مرضي قدامي. يعني السلوك أحبائي، لا يمكن ربنا يتكلم مع حد سلوكه متلخبط. يعني يقول كده بطرس الرسول بيتكلم للأزواج، فبيقول لهم حاجة مهمة قوي قوي، بيقول لهم أنه تسلكوا بفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، تدوهم معطينا إياهن كرامة كالورثات معكم نعمة الحياة. وراح قال كده: لكي لا تعاق صلواتكم. يا معقولة لو أنا عندي حاجة في البيت وحتى لو محدش يعرف عنها حاجة، يعني مثلا أنا بتعدى على زوجتي أو أنا صوتي مثلا أو عندي إزاء لأولادي أو صوتي بيعلى على مراتي أو هي صوتها بيعلى عليا، سلوكنا غير مرضي، قال تعاق صلواتكم، الصلاة بتقف. فهنا بيتكلم عن الحياة العملية وارتباطها بالسلوك وارتباطها بسماع صوت الله، كأنه ده ما يتفصلش. عايز أسمع صوت الله، أخبار حياتنا إيه؟ لا، خلينا أخش الحتة عميقة. أخبار سلوكنا في البيت ورا الحيطان المتقفلة والبيبان المغلقة، أخبارها إيه؟ ما هو مستحيل أكون ملخبط في بيتي وفي خدمتي وفي حياتي السرية ويجي ربنا يقول لي هسمعك صوتي. الرب النهاردة عايز لناس وسطينا وناس بيسمعونا يقول لنا كده: حياتك السرية هي أساس كلامي ليك. عشان كده يقول إن كنت تسمع لصوت الرب إليك وتصنع الحق في عينيه، وكأنه بيقول له عايز تسمع صوتي، اعمل الحق، اعمل المرضي، اسمع صوتي وأنا أسمعك كلامي، بس بشرط إنك تعيش بحسب وصاياي، بحسب المكتوب. حياتك السرية تكون بحسب قلبي، وده اللي ربنا عايز يعلمه لنا.
كلنا، أصلي من كل قلب لكل واحد وواحدة ربنا يدينا نعمة أنه اللي باقي في العمر يكون مجده، ونعيش الحياة اللي ترضيه وتشبع قلبه. والرب معاك ومعاك. الحلقة جديدة، إلى اللقاء.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

0: مساء الخربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جدة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، الجواب النهاردة عن حاجتين. أولهم إن الراجل بتاعك اتعرف على الجروب كله، تشكيلة من ناس مستهترة بيحبوا العالم. صحيح ما عندهمش جريمة كبيرة واضحة، لكنهم عبيد للدنيا اللي ماشيين فيها لغاية ما يوصلوا لبيت إبليس الكبير. وشايفك بتقول إنهم بيضحكوا طول الوقت، وسؤالي هو أنت معتبر الضحك في ذاته مشكلة؟ مهم إنك تبقى فاهم النقطة دي كويس. الضحك ده ليه أنواع كتير. في مثلا الفرح النقي، دي حالة مرعبة، حالة مش مفهومة بالنسبة لنا أبدا. لما عيلة تتجمع ولا مجموعة أصحاب وتلاقيهم بمنتهى البساطة سعدة وبيضحكوا، حاجة غريبة. أو لما يسمعوا الموسيقى اللي بتلمس نفوسهم، الإحساس الغريب بالفرح ده أكيد هتبذل جهدك كله إن البشر ما يجربوهوش. وفي المرح، عارف، زي الألعاب التافهة اللي بيلعبوها ويستمتعوا بيها، تجمعهم كأصحاب يقعدوا يأكلوا حاجة بتاع، وده كمان نوع ما بيساعدناش إطلاقا إلا لو استخدمناه إننا نلهي به البشر عن الأمور المهمة. غير كده هو وسيلة بتظهر فيها صفة المحب البشع. وفي النكتة عادية دي، إنما لينا فيها ملعب كبير. هنا الموضوع يتقسم تاني، يعني عندك فرع النكت الجنسية، بس دي تأثيرها بسيط، لكن في فرع النكت اللي بتعتمد على التريقة على البشر التانيين، ودي لازم تكون قاسية شوية وجرحة للي هيسمعها. دي مفعولها ممتاز وبنشتغل بيها كتير، هو ده الضحك اللي في صالحنا. لكن يفضل عندنا في الآخر أفخر أنواع الضحك، الضحك على الدين والسخرية من المبادئ والقيم بتاعة العدو، ودي مفيدة قوي. من ناحية إنها بعيدة تماماً عن الفرح الحقيقي اللي العدو بيوهبه لأتباعه، ومن ناحية تانية إن السخرية من الفضائل بتخلي السامعين يتحرجوا يعملوا الفضائل دي لحسن حد يسخر منهم هم كمان. يعني مين يقبل إنه يعمل فضيلة زي إنه يقدم مصلحة غيره على نفسه وهو عارف إنه هيتقال عليه أهبل واتضحك عليه؟ النوع الأخير ده يا علقم هو نوعنا المفضل. في الآخر مش كل الضحك في مصلحتنا، اوعى تتخدع. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com. J-O.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف. وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه النفس اللي طالع داخل يا رب، إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 10 أكتوبر، سماع صوت الرب. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا أهمية إننا نسمع صوت الرب ونعبده بالروح والحق.
1: لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده، مزمور 95:7. الآية دي بتوضح لينا سببين ليه بنقدم العبادة للرب. السبب الأول لأنه هو الله، لأنه هو إلهنا، فالله هو الشخص الوحيد في الكون ده اللي يستحق نقدم ليه العبادة. ممكن نشكر الناس ونمدحهم زي ما نحب، لكن ما ينفعش أبدا نعبدهم. العبادة بتتميز بأنها تخص الله وحده من غير منافس ليه. أنا بصدق إن اللي بنعبده بيكون ليه السلطان علينا، وكل ما زادت عبادتنا ليه بيزيد سلطانه علينا وبتزيد قوة تأثيره علينا. لكن على الناحية التانية، إذا ما كناش نقدم عبادتنا للرب فإزاي هيكون هو إلهنا؟ السبب التاني للعبادة هو إننا نحن شعب مرعاه وغنم يده، فالعبادة هي التجاوب الحقيقي الصح ناحية رعاية الرب لحياتنا. إحنا الشعب اللي بيرعاه، وإحنا قطيعه اللي بيقوده بإيديه. لكن خلي بالك، المزمور ده بينتهي بتحذير، وهو اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم كما في مريبة، 40 سنة مقدت ذلك الجيل وقلت هم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي، في الأعداد 7:8 و10:11. الفقرة دي بتحطنا قدام اختيارين، يا إما نعبد الرب عبادة حقيقية يا إما ما نعبدوش. لما بنعبد الرب إحنا بنسمع صوته، ولما بنسمع صوته ونطيع الصوت ده هيكون لينا الدخول لراحة الرب. وبتبان أكتر أهمية وصية سماع الرب لما نقرأ إرمية 7:23، أوصيتهم بهذا الأمر قائلا اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها. دي واحدة من الآيات اللي بتوضح لينا إيه هو طلب الرب، اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك. أنا بختار أني أعبدك بكل قلبي عبادة حقيقية، وأسمع صوتك وطيعك، وبتعلم أني أرتاح في محضرك وأدخل لراحتك، وكل حرص أني مفقدش الراحة اللي ليا فيك. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. طيب الله أوقاتكم، حفظكم ورعاكم أينما كنتم. الشمس تشرق على الشمع فتذيبه، والشمس ذات الشمس تأتي على الطين فتزيد من صلابته. نفس الأمر يقول الكتاب في سفر الأمثال أصحاح 9 الآية 8: لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. نفس التوبيخ يأتي إلى المستهزئ فيبغض الإنسان، ويأتي إلى الحكيم فيحبك. الشمس تشرق على الشمع فتذيبه، وذات الشمس تأتي على الطين فتزيد من صلابته. والله بنفس الطريقة يمطر على الأبرار والظالمين، يشرق على الأبرار والأشرار، إنها ذات الشمس. لكن من رفض وأخرج الله العلي من معرفته لن يرى في الشمس رسالة الله المحب الصالح الجواد. ومن وضع مخافة الله في قلبه صار فيها عطية، منحة، نعمة من أبيه السماوي. والله عبر التاريخ، الله عبر التاريخ يرسل تحذيراته وإنذاراته، ووضع أمام الإنسان البركة واللعنة، الحياة والموت. قال المسيح: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. هناك إذن صوت المسيح، والمسيح الآن في السماء يعمل. إنه في السماء يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يشجعنا، يظهر ذاته لنا. مضى لكي يعد لنا منازل، وسوف يأتي لكي يأخذنا إليه. هذا عمل الآن يقوم به المسيح، لكن هناك عمل مستقبلي، عمل حالي وعمل مستقبلي. عمل حالي يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يظهر ذاته لنا، يشجعنا، يعد لنا منزلا. لكن هناك عمل مستقبلي للمسيح، عندما سيأتي ثانية سيدين الأشرار، هذه قيامة الدينونة، سيكافئ الأبرار، هذه قيامة الحياة. أنا أشكر الله من أجل كل واحد اختبر خلاص المسيح، لأنه يستطيع أن يقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. سوف أتحدث في هذه الدقائق القليلة القادمة عن قيامة الحياة، عن مكافأة الرب للأبرار. يا له من مشهد بديع، يا له من موقف رائع. قبل أن أسترسل في حديثي أريد أن أتوقف مع آية الحفظ، وآية الحفظ تأتينا من بشارة متى أصحاح 25 الآية 34، متى 25-34، حيث يقول المسيح: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ردد من فضلك معي الآية، ردد الشاهد والآية، متى 25-34: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. نعم، سوف يأتي يسوع لكي يدين الأشرار ويكافئ الأبرار. فهل أعددت نفسك لهذا اللقاء؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في الدقائق القليلة القادمة سوف نتناول معا مجيء المسيح ثانية لكي يكافئ الأبرار. آية الحفظ متى 25 الآية 34 يقول للمسيح: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. عندي ملاحظات كثيرة سريعة أريد أن أقدمها مع هذه البسمة وهذه الهمسة. الملاحظة الأولى: الخلاص بالمسيح ينقلنا الآن من الموت إلى الحياة. تقول الآية: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. قال الرب يسوع: الحق الحق أقول لكم، اسمع من فضلك، الحق الحق أقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الخلاص بالمسيح إذن ينقلنا من الموت إلى الحياة. ثم اثنين: الخلاص بالمسيح يعني أنه نقلنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. هذا ما تقوله الآية في كولوسي 1 الآية 13. تقول الآية هذه الكلمات، تقول: شكرا لله الذي نقلنا، الذي نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته، شاكرين الآب الذي خلصنا، أهلنا لشركة ميراث القديسين، نقلنا إلى ملكوت ابن محبته. إن الخلاص بالمسيح الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. الخلاص بالمسيح يعني أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة، يعني أننا انتقلنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوت النور. الخلاص بالمسيح يعني شيء ثالث، يعني أننا ورثة الملكوت. نعم، يقول الكتاب هذه الكلمات في رسالة رومية أصحاح 8 الآية 16 و17، يقول: الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. كلمات جميلة يقدمها لنا الرسول بولس في رسالة أفسس أصحاح 1 الآية 13 و14، يقول: الذي فيه أنتم أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى. الروح القدس الذي سكن في قلبي وفي قلب كل مؤمن بالمسيح هو عربون. العربون هو مقدم الثمن الذي يدفعه المشتري، وكأن المسيح إذا اشترانا دفع عربون امتلاكه لنا في المجد، عربون الأمجاد. الروح القدس يؤكد لنا بالفعل أننا ورثة، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. أربعة: الخلاص بالمسيح يعني أنه أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. السماء تختلف عن السماويات. السماويات مقام، حالة، مركز، مجال. يقول في رسالة أفسس: باركنا بكل بركة روحية في السماويات، أقامه وأجلسه عن يمينه في السماويات. ويقول عنا نفس الشيء، أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. إن الخلاص بالمسيح يعني أنه أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. خمسة: الخلاص بالمسيح يعني أننا سنقيم إلى الأبد مع المسيح في السماء. يا له من امتياز. لذلك قال الرسول بولس: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. وهل يمكن أن ننسى وعد المسيح لللص على الصليب عندما قال له: اليوم تكون معي في الفردوس؟ لأجل هذا قال المسيح: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يا له من امتياز. نعم، يقول الرب يسوع: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. إن المسيح في السماء، وسوف يأتي لكي يدين الأشرار ويأتي لكي يكافئ الأبرار. فهل أعددت نفسك للأبدية؟
فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في هذه الفرصة نتوقف عند مجيء المسيح ثانية لكي يأخذنا إليه ولكي يكافئ الأبرار. نعم، إنه سيعاقب الأشرار، هذه هي دينونة الموت وقيامة الدينونة، وهناك قيامة الحياة. الرب يسوع في السماء سيكافئ المؤمنين. هل تذكر معي مثل العبد الحكيم الأمين الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا؟ ماذا يقول الكتاب؟ يقيمه على جميع أمواله. هل تذكر مثل الوزنات، الخمس وزنات والوزنتين والوزنة؟ ما هي المكافأة؟ المكافأة واحدة، من ربح خمس وزنات كالذي ربح وزنتين. نستمع إلى المكافأة: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. نعمة أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. إن الرب يسوع يؤكد لنا أن من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. الرب يسوع سوف يأتي من السماء ليكافئ المؤمنين. لذلك يقول الرسول بولس بكل يقين: قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، التفت من فضلك، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبونه، الذين يحبون ظهوره، الذين يحبونه أيضا. هناك إكليل الحياة للشهداء، وهناك إكليل البر للأتقياء، وهناك إكليل المجد للخدام الأمناء. ترى هل لك هذا اليقين في نوال الحياة الأبدية؟

0: إن الشمس تسطع على الطين فتزيد صلابته، وتأتي على الشمع لتذيبه. أصلي من كل القلب أن تأتي كلمة الرب ونحن نتحدث عن مجيئه، إما إلى قيامة الدينونة أو إلى قيامة الحياة كل واحد فينا. أصلي من كل القلب أن هذا الصوت يدفعك لكي تقبل المسيح فاديا ومخلصا لك. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. والآن إلى ختام الكلام، في موكب جيش الغالبين سوف أسير مع يسوع، فادي حياتي على الصليب قائد الجيش العظيم. عندما شمسي من هنا تغيب، عن يقين أضيء هناك، أدخل مجدا قد أعد لي قبل تأسيس الأفلاك. وعندما تفتح الأصفار ويؤخذ سفر الحياة، ينده اسمي مع الأبرار ونقاد للقاء. رغم أنني أول الخطاة في الجحيم نصيبي هناك، إلا أنني نلت نعمة حسبت لي بر ذاك. في موكب جيش الغالبين سوف أسير يا يسوع، يا فاتحا أبواب الخلود، يا حياة المؤمنين. حول عرشك الأبيض العظيم كم سيحلو لنا الجلوس، حيث نرفع لك شكرنا يا مخلص النفوس. حيث نرى وجهك الجميل نسمع صوتك الحنون، يحكي لنا سرك العظيم، قصة الحب العجيب. حبك لنا وافتدائك لعصاة قصاة القلوب، عندذا نشدو مجدا لاسمك أي ربنا المحبوب. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. أنا أكرم حليم ومعايا مراتي الجميلة كريستين ومعانا شيرلي أشرف. هنكون معاكم الوقت اللي جاي فنكون بنسبح الرب وبنعبده مع بعض. ما عندناش حاجة نقدمها لكن كل اللي في قلبنا محبة وشكر وامتنان وعرفان بالجميل للرب. في مكانك كده لو في العربية ولا في الشغل ولا في البيت وسط الدوشة ارفع قلبك معايا وغمض عينيك. تعالى كده نترمي قدام الرب. أنا أول واحد جاي عندي مشاكل كتير وعندي أمور كتير ممكن أتحجج بيها علشان ما أقعدش قدام الرب، لكن بالعكس تعودت أنه في الوقت اللي زي كده أجي قدام الرب وهو يشيل، أحط كل الأمر قدامه وكل شيء يبان مستحيل أو صعب أو يثقل كاهلي أحطه قدامه وهو يقدر يتصرف. جاي لك النهاردة بالمشاكل بالتعب بالهموم بالظروف بالأفكار، وإحنا واثقين إنه مفيش أي حاجة تقدر ترتفع قدامك، كل الأكام تنخفض، مفيش أي حاجة قصاد المسيح. أنت شلت خطايانا وفادتنا، فكان بالحري الأمور الدنيوية اللي بنعدي بيها، فكان بالحري الأفكار اللي بتجيلنا. أنت شلت الدينونة فبنضمن معاك أيضا كل شيء. كيف لا يهبنا أيضا كل شيء. جايين نرفع اسمك النهاردة ونسبحك واثقين أن كل ده يقع قدامك، كل دي قشور قدامك. قدامنا احنا تبان جبال وصعاب لكن قدامك انت قشور. ادينا نفرح بيك ودينا نسبحك، ادينا نرفع ايدينا ونرفع قلوبنا ونعلق عينينا عليك ونتلامس مع شخصك النهاردة. نقدم لك كل التسبيح لك يا سيدي.

0: مساء الخير. أنا كريستين، مرات الراجل الجميل ده برضو. كنت عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كنت الصبح وأنا باخد خلوتي كنت بقرأ في إصحاح في تكوين إصحاح 14 في عدد 21. الإصحاح ده بيتكلم فيه عن الحرب اللي كانت بين 4 ملوك وخمس ملوك، وكان في منها سدوم وفيها اتسبى لوط ابن أخو إبرام. فراح إبرام عشان يخلص لوط. ففي عدد 21 يتقال كده: وقال ملك سدوم لإبرام: أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك. فقال إبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. وأنا بقرأ في الكلمات دي حسيت أنه في كلمة كده دايما أكرم يقولها يقولك عنجهية. فحسيت أنه يعني إبراهيم يتكلم بعنجهية، اللي هو أنا مش عايز منك حاجة، هتديني إيه أنت؟ بس حسيت أنه إبرام أو إبراهيم ما قالش كده من فراغ، لكن هو قبلها بيقول له: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي، وكأنه بيقول له أنا إيدي رفعتها لمالك السماء والأرض، فأنت مش هتقدر تملى إيدي باللي هو هيدهوني، فإيه اللي أنت هتدهوني جنب الحاجة اللي هو هيملى بيها إيدي؟ فانبهرت بإبراهيم وهو بيكرم الله بأنه يقف ويقول له أنا مش عايز منك حاجة خالص. فيجي بعديها الإصحاح اللي بعده على طول، فيجي الرب يقول كده: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا إبرام، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. وكأن الرب يقول له: أنت تكرمني قدام الناس وتقول له مش عايز منك حاجة، وتعلى فوق الملوك دول وتعلى فوق الحاجات اللي هم هيدوها لك، بس أنا جاي أقولك أنه أنا أجرك الكثير جدا. فلو أنت شفت أن دول ما يملوش عينيك ولا دول يملوا إيديك، فثق أنه أنا هكون أجرك الكثير جدا. وكأنه ربي يقول له: زي ما أكرمتني أنا لازم أكرمك. أيوة.
1: وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت
0: مش راح ترضيك.
1: عالي الفوق أنا رافع إيدي. رنموا معايا شيري كريستين.

0: في الجزء بتاع إبرام ده في حاجتين كنت عايزة أقولهم. إنه أول حاجة كنت بفكر فيها إنه أوقات بيبقى إكرام الرب إكرام مادي، فإبرام قرر إنه مش هياخد غناء من ملك سدوم، بس قرر إنه هياخد غناء من حتة تانية، في حد تاني هيملاله إيديه، ورب عمل كده فعلا وأكرمه ماديا جدا وخلاه غني جدا وعنده حاجات كتير جدا. مش بس كده، لكن حسيت إنه كتير ما في أشغالنا ممكن في مننا بيتحط في موقف إنه طب أجيب الإكرام المادي بدراعي. في جزء من الشغل بيبقى فيه شطارة، محدش ينكر ده، بس في جزء هل أنت ممكن تمدي إيدك لملك سدوم وتاخد من ملك سدوم، لكن
1: ولا قبيح تقصد يعني
0: بالضبط، ولا ساعات بيبقى لينا سكك كده نحاول نجيب بيها، بس الرب ما بيكرمش بده، بيكرم أكتر اللي بيكرمه. فلو أنت قررت إنه أنت تبقى رافع عينك لي ومستني إنه هو اللي يملأ ديك، ومستني إنك تاخد الإكرام والغنى من إيده غير لما تاخدها بدراعك وتحاول تعملها بشكل مختلف. لكن الحاجة كمان اللي فرقت معي، قعدت أفكر يا رب طب وهل هو كل إكرامك بيبقى فلوس؟ هل ناس كتير اللي مش عارفة تبقى في غنى أبرام ولا نص غنى أبرام وكده ما شافوش الإكرام من بين إيدك؟ حسيت الرب يقول لي إحنا بس اللي دايماً عنينا بتبص على يمكن الفلوس، بنحس بيها المادية، بنحس بيها بالإكرام بتاع الرب،
1: بس ما بناخدش بالنا من الإكرام التاني
0: بالزبط. فجي قدام عيني شخصية زي رعوس، فيتقال عليها في إصحاح 2 إنه فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة. وكأنه الإكرام بتاع الرب لرعوس إنه وجدت نعمة في عيني بوعز. فمش دايما إكرام الرب بيبقى فلوس، مش دايما إكرام الرب بيبقى غنى، بس ساعات إن إحنا نلاقي نعمة في عينين الناس ده في حد ذاته إكرام من الرب. ورعوس سبقت، رعوس مشيت مع حماتها وسابت بلدها وسابت أهلها وسابت كل حاجة، ويرجع الرب يقول حاشا لي إني أكرم الذين يكرمونني. أكرمته وسابت بلدها ومشيت ورا حماتها، فيجي هو يديها نعمة في عينين بوعز وتبقى من النسل اللي يجي منه الرب يسوع. ساعتها قال لي مش كل الإكرام إكرام مادي، عشان إحنا كلنا غصب عنا بنبص على الماديات، لكن أوقات لو اديتك نعمة في عينين مديرك، نعمة في بلد أنت ما تعرفي، هو شعوس كانت مغتربة تعتبر في بلد مش في بلدها، بس إنها تروح بلد غير بلدها والله يديها نعمة وتتجوز زي ما بيقولوا واحد من كبارات البلد ويجي من نسلها الرب يسوع، فكأنه بيقول ده إكرام. أيوة. فمش بس الإكرام بيكون كده، لكن أنا ممكن أكرمك لو أنت مغترب في بلد مش بلدك، ممكن الله يكرمك في البلد اللي أنت فيها، يكرمك بنديك نعمة في عين مديرك، يكرمك بنديك نعمة في عينين ناس أنت أول مرة تشوفهم وتسكن وسطيهم وتشتغل وسطيهم. أنا معرفش، بس حاسة أنه لو أنت حد مش في بلدك الله يقدر يديك نعمة في عينين أي حد أنت بتقابله، وده نوع من أنواع الإكرام لو أنت أكرمته.
1: ده حقيقي، ينقص كل مالية وتزيد أنت وحدك. العدد التالي بيقول أسكب عندك طيبي وأنا عند قدميك، لأني لقيت النصيب الصالح زي مريم، النصيب الصالح الذي لا ينزع منها، أنت طيبي ونصيبي كل جمالي فيك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلاً وسهلاً بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم، حافظكم ورعاكم. حلقة جديدة من برنامجكم بورتري صورة المسيح. وهل يسوع من مثيل في الطهر والجمال؟ في شخصه الفذ الفريد تجسد الكمال. لا، ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. في هذه الحلقات نتحدث عن يا رب علمنا أن نصلي، والصلاة تغيرنا لكي نصبح على صورة المسيح من خلال الكلمة المقدسة وفعل الروح القدس في حياتنا. تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأفكار الخاطئة عن الصلاة، ولكننا ركزنا الحديث عن كيف نصلي، واتخذنا من مكتة الصلاة الربانية أساسا ومنطلقا ونموذجا ومثالا لصلواتنا. فأول ثلاث طالبات في الصلاة الربانية تختص بالله، الله هو الأولوية، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. ثم بعد ذلك ننطلق إلى احتياجاتنا نحن، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. ثم تحدثت وقلت لتكن لنا الثقة في صلواتنا أن الرب يسمع وأنه بحسب مشيئته يستجيب. آخر فكرة ذكرتها في الحلقة الماضية هي الانتظار. ففي الصلاة تسبيح واعتراف وطلب وشكر وانتظار. الانتظار، وفي انتظار الرب لا تضيع دقيقة ولا زفرة ولا دمعة. الله له توقيته، والله له طريقته، وفي وقته يسرع به. صلاة الانتظار. لكن في صلاة الانتظار دعني أقول بعض النقاط الهامة جدا. هناك صلوات مرفوضة فقد تنتظر وتكون إجابة الرب لا. من فضلك تعلم أنه كما تشكر الرب عندما يقول نعم ويستجيب، تعلم كيف تشكر الرب عندما يستجيب ويقول لك لا. يقول الكتاب المقدس يعقوب 4 الآية 3: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. فهناك صلوات مرفوضة. يقول في إشعياء 1: إن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما، هلما نتحاجج، يقول الرب. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. لذلك فهناك صلوات مرفوضة، وهناك صلوات مؤجلة. أعرف شباب كتير قدموا في أشغال كتير وما كانتش مشيئة الرب، وبيزعلوا وبيتضايقوا وأنا دايما بقول الجملة دي، من فضلك احفظها وحطها قدامك. الصلوات المؤجلة تحفظ في خانة النجاح الأخير الذي يريد الرب أن يحققه لنا. كل فشل في الحاضر يضيفه الرب إلى خانة النجاح النهائي الذي يريد أن يمتعنا الرب به. هناك صلوات مؤجلة، يقول المرنم: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، مزمور 40 الآية 1. وهناك صلوات معجلة، هناك صلوات مرفوضة، وهناك صلوات مؤجلة، وهناك صلوات معجلة. يعني عندي مشكلة، عندي أزمة، أنا هقع من طولي، حكاية محتاجة لرد سريع. لذلك يقول الكتاب: فيما أنتم تتكلمون بعد أنا أسمع. بطرس هيغرق، يقول الكتاب المقدس: ولكن لما رأى الريح شديدة خاف بطرس في المية، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. هناك إذن صلوات معجلة، الرب بيستجيب فورا بصورة فورية. نحاميا واقف قدام الملك والملك بيقول له: مال وشك؟ ما هذا إلا كآبة قلب. يقول: فصليت إلى إله السماء، والرب حالا يستجيب. أشكرك يا رب من أجل الصلوات التي رفضتها كانت لمصلحتي، أشكرك يا رب من أجل الصلوات المؤجلة لأنك أنت تعرف إمتى تستجيب وإزاي، وأشكرك يا رب من أجل الصلوات المعجلة اللي فيها تدخلت بالإنقاذ والمعونة والإسعاف. أشكرك يا رب، ساعدني أتعلم كيف أركع، كيف أدخل إلى مخدعي وأغلق بابي، ومن خلال لا ونعم وانتظر في الصلاة أنت تشكل حياتي لكي أكون على صورة المسيح عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. آمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 90، صلاة لموسى رجل الله.
2: يا رب، ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة. منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول: ارجعوا يا بني آدم، لأن 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر، وكهزيع من الليل. جرفتهم كسنة يكونون، بالغداة كعشب يزول، بالغداة يزهر فيزول، عند المساء يجز فييبس. لأننا قد فنينا بسخطك، وبغضبك ارتعبنا. قد جعلت آثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك، لأن كل أيامنا قد انقضت برجزك. أفنينا سنينا كقصة، أيام سنينا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80 سنة، وأفخرها تعب وبلية، لأنها تقرض سريعا فنطير. من يعرف قوة غضبك وكخوفك سخطك؟ إحصاء أيامنا هكذا علمنا، فنؤتى قلب حكمة. ارجع يا رب، حتى متى؟ وترأف على عبيدك. أشبعنا بالغداة من رحمتك، فنبتهج ونفرح كل أيامنا. فرحنا كالأيام التي فيها أذللتنا، كالسنين التي رأينا فيها شرا، ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم. ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا، وعمل أيدينا ثبت علينا، وعمل أيدينا

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عايز اعرفني. النهارده عايز اتكلم عن موضوع كده بقى عادي قوي وسط مجتمعنا وبالذات مجتمعنا المسيحي الكنسي. عايز اتكلم عن الرشوه. الحقيقه الاسبوع اللي فات وانا بخلص ورق في المرور كده والورق خلصان وما فيهوش اي مشكله، لقيت اللي قدامي بيطلب انه حاجه، وفي نفس الوقت انا قعدت افكر هل لو محدش خد باله حطها تحت الفايل مثلا وقدمها ولا اعمل ايه. الغريبه انه ما بقاش فارق وبقى بيطلب بوضوح، مش محتاج يبقى تحت الفايل، هو بقى بيبقى كمان فوق الفايل، ما بقاش في درج بيتفتح، بقى الموضوع بيتحط على طول بكل وضوح وصراحه. السؤال، هل انا المفروض ادفع ولا ما ادفعش؟ ناس كتيره بتحلل الفكره ديت، مثلا بتقول طالما انا باخد حاجه هي حقي بس انا مش عارف اخدها غير بالاسلوب ده انا هعملها، يعني ببساطة كده الغاية تبرر الوسيلة، او مش بس الغاية تبرر الوسيلة، يمكن ديت فكرة ساعات بنستخدمها غلط، لكن انا ده مش بعمل حاجة غلط، ده من حقي بس انا بستعجله بس شوية، بخليه يجي بسرعة. الحقيقة في الحالتين الكتاب بيدين اللي براشي واللي بيدفع الرشوة، في الحالتين اللي بنعمله غلط، عشان كده محتاج تواجه نفسك بوضوح، انا المفروض اعمل كده ولا مش المفروض؟ ده واحد من المبادئ اللي لازم تبقى في حياتك. لو المبدأ انك هتدفع، لو المبدأ انك هتاخد حاجة مش صح بالفلوس، مش مفروض تعملها اصلا. ولو هتاخد حاجة من حقك بس بالفلوس، فانت برضو بتحط حد وبتحسب عليه هو خطية، وانت كمان محتاج تراجع نفسك. الحقيقة اوقات كتيرة لان كل الناس بتعمل الحاجة ولان بنحلل الامر بنلاقي الموضوع بقى طبيعي، بس محتاجين نقف وقفة بوضوح مع نفسنا. لكم الأغرب، احنا ساعات بنخلص ورق لكنايسنا واحنا بندفع رشوة، ساعات بنخلص ورق لمباني الكنيسة واحنا بندفع فلوس من تحت الترابيزة، ساعات بنخلص ورق لدار العبادة واحنا بنجيب هدايا ذهب وهدايا فاخرة لأماكن ومؤسسات لأحياء لناس مسؤولة. هل ده منطقي؟ ده بيدي صورة عن المسيح ازاي؟ ده بيدي صورة عن الكنيسة شكلها ايه؟ فكر كويس قبل ما تدفع رشوة، فكر كويس وخليك حقيقي، خليك بجد، خليك صاحي لكل مكايد إبليس اللي بقت عادية والناس بتعيشها. عايز تعرف نفسك؟ فكر كويس انت عايش صح ولا لا؟ اوعى تدفع رشوة.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من ربنا بيتكلم. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس. تقول لي بس أنا مش قادر أسمع صوته. ربما ربنا يكون بيتكلم ليك بطريقة وليا وليك بس إحنا مش واخدين بالنا. أنا عندي شاهد مهم قوي في الحلقة دي وبعض الحلقات اللي جاية في أيوب 33 في حديث أليهو لأيوب. بيقول له كده في أيوب 33 عدد 12، يقول له: أنك في هذا لم تصب، أنا أجيبك، لأن الله أعظم من الإنسان، لماذا تخاصمه؟ في ناس مخاصمين ربنا، يقول لك أنا صليت وما سمعت صوته، لأن كل أموره لا يجاوب عنها، لكن الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان. ربنا بيتكلم مرة واثنين وعشرة بس الناس مش بتاخد بالها. حقيقة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن العلاقة الشخصية، أنا ابني ليه ومدام ابني بهسمع صوت بابا. بس النهاردة هنتكلم مع بعض عن حاجة مهمة قوي قوي، عن الطرق اللي ربنا بيتكلم بيها. أول طريقة بيقول له الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان. فعدد 15 من أيوب 33 يقول: في حلم في رؤية الليل. أول طريقة هتكلم عنها النهاردة في الله بيتكلم، وهي الرؤى والأحلام. ربنا كلم ناس كتير في الكتاب المقدس بالرؤى والأحلام. تقول لا بس دي كانت طريقة في العهد القديم. كلم إبراهيم في العهد القديم برؤية، وكلم ناس كتير قوي في رؤى، وكلم دانيال في رؤى، وكلم سليمان في ملوك الأول 3 في رؤية، وكلم ناس كتير في رؤى، وفي رؤى شهيرة جدا في كلمة الله. أو في العهد الجديد كمان كلم ناس كتير برؤى. تقول لي زي مين؟ يعني مثلا كلم بطرس في أعمال 10 برؤية، هو فوق السطح نايم كلمه في رؤية. وبعدين كلم بولس في سفره برؤية، وكلم يوحنا برؤية كبيرة قوي قوي، حتى السفر موجود بعنوان سفر الرؤية، ورا له رؤى عن الأيام الأخيرة. لما تشوف الكتاب هتلاقي مليان أحلام ومليان رؤى. في ناس ربنا بيكلمهم بالرؤى والأحلام، وده على فكرة واحدة من الطرق اللي رجال الله اعتادوا ان هم يسمعوا ربنا بيهم. اعرف ناس كتير بس يكونوا مصليين واخدين وقت تكريس وخاضعين تحت يد الرب، ربنا بيكلمهم من خلال احلام قوية جدا. واعرف ناس ربنا بيكلمهم برؤى. الله مازال يتكلم بالرؤى والاحلام. يمكن تقول لي يا أسيس أنا بس ما جربتش، بس أنا مرات كتير بحلم أحلام ما افتكرهاش، بس في أحلام ربنا بيكلمني بيها بلاقيها بتتحقق. ما دي واحدة من الطرق اللي قال عنها أليهو الأيوب: الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان، في حلم في رؤيا الليل. وهو بيتكلم هنا يقول: عند سقوط سباتا على الناس، في النعاس على المضجع، وأنا نايم وذهني خاضع وقلب خاضع، واخد وقت قدام ربنا انه يكلمني. الله ما زال يتكلم بالرؤى والاحلام. عند واحد مشهور قوي قوي يوسف، ربنا كلمه باحلام، وكان الواقع في الحقيقه ماشي عكس الاحلام تماما. يعني حلم من الاحلام وهو في الحقل يلاقي حزمته وقفت وحزم اخواته توطوا وتسجدوا قدامها، وحلم تاني الكواكب والشمس والقمر وهم موطين، واخواته اتمالوا غيرة وغيظ، ايه الاحلام اللي انت بتحلمها دي؟ بس بابا يعقوب كان بيحفظ ده في قلبه. وتعدي الايام ويوسف يروح لمصر ويفطر عليه ويخش السجن، وظن يوسف ان احلامه ضاعت، وفين الاحلام اللي ربنا مدهالي؟ وحس يوسف مين يخرجني من السجن؟ لحد يعرفني وداخل في تهمة كبيرة مع زوجة وزير الداخلية رئيس الشرطة، وبعدين أنا في أزمة، مين هيطلعني من هنا؟ ويبتدي ربنا يعني يتعامل مع يوسف بطريقة خاصة. ظن يوسف هو في السجن كل أحلامه ضاعت ودي النهاية، بس كانت إيد ربنا بترسم أحلى بداية مع يوسف، وربنا بيجهز مسرح الأحداث والإكرام الإلهي دي. وتمر السنين 22 سنة ما بين ما يوسف باعوا أخواته ويوم ما تقابل معاهم، ويفاجأ يوسف كده ان كل الاحلام تتحقق بالحرف الواحد. اصلي ليك وليك كل حلم من ربنا، كل رؤية ربنا كلمك بيها حقيقية من السماء. ربنا قال لإرميا كده: انا ساهر على كلمتي لأجريها. قول في سفر المزامير: انا لا انقض عهدي ولا اغير ما قد خرج
من شفتي. ربنا يديك ويديكي ثقل قلبك وكل حلم، حتى لو مات، حتى لو عدى عليه سنين، ربنا يحققه في وقته. والرب معاكم لحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: عطوف أو يا رب حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب.

0: الشكر دي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب،
10: بنحبك يا رب.

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جدة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، الجواب النهاردة عن حاجتين. أولهم إن الراجل بتاعك اتعرف على الجروب كله، تشكيلة من ناس مستهترة بيحبوا العالم. صحيح ما عندهمش جريمة كبيرة واضحة، لكنهم عبيد للدنيا اللي ماشيين فيها لغاية ما يوصلوا لبيت إبليس الكبير. وشايفك بتقول إنهم بيضحكوا طول الوقت، وسؤالي هو أنت معتبر الضحك في ذاته مشكلة؟ مهم إنك تبقى فاهم النقطة دي كويس. الضحك ده ليه أنواع كتير. في مثلا الفرح النقي، دي حالة مرعبة، حالة مش مفهومة بالنسبة لنا أبدا. لما عيلة تتجمع ولا مجموعة أصحاب وتلاقيهم بمنتهى البساطة سعدة وبيضحكوا، حاجة غريبة. أو لما يسمعوا الموسيقى اللي بتلمس نفوسهم، الإحساس الغريب بالفرح ده أكيد هتبذل جهدك كله إن البشر ما يجربوهوش. وفي المرح، عارف، زي الألعاب التافهة اللي بيلعبوها ويستمتعوا بيها، تجمعهم كأصحاب يقعدوا يأكلوا حاجة بتاع، وده كمان نوع ما بيساعدناش إطلاقا إلا لو استخدمناه إننا نلهي به البشر عن الأمور المهمة. غير كده هو وسيلة بتظهر فيها صفة المحب البشع. وفي النكتة عادية دي، إنما لينا فيها ملعب كبير. هنا الموضوع يتقسم تاني، يعني عندك فرع النكت الجنسية، بس دي تأثيرها بسيط، لكن في فرع النكت اللي بتعتمد على التريقة على البشر التانيين، ودي لازم تكون قاسية شوية وجرحة للي هيسمعها. دي مفعولها ممتاز وبنشتغل بيها كتير، هو ده الضحك اللي في صالحنا. لكن يفضل عندنا في الآخر أفخر أنواع الضحك، الضحك على الدين والسخرية من المبادئ والقيم بتاعة العدو. ودي مفيدة قوي من ناحية إنها بعيدة تماماً عن الفرح الحقيقي اللي العدو بيوهبه لأتباعه، ومن ناحية تانية إن السخرية من الفضائل بتخلي السامعين يتحرجوا يعملوا الفضائل دي لحسن حد يسخر منهم هم كمان. يعني مين يقبل إنه يعمل فضيلة زي إنه يقدم مصلحة غيره على نفسه وهو عارف إنه هيتقال عليه أهبل واتضحك عليه؟ النوع الأخير ده يا علقم هو نوعنا المفضل. في الآخر مش كل الضحك في مصلحتنا، اوعى تتخدع. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com. J-O

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. يا رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

بين الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جداً جداً جداً زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجعها لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير وما فيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، ما فيهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها، لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة، من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الظلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. أنا نفسي نشهد لي في الترنيمة اللي جاية مع بعض، ما فارقنيش إحسانك، ما فارقنيش يا رب. كم واحد فينا يوافقني على كده، إنه ما فارقناش أبداً. هللويا، أمين.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان فيه نتحد بطلبات وصلوات كل شخص بعت لنا ووثق فينا وقال لنا أنا محتاج لجسد المسيح يسندني ويصلي معايا. حد بيقول لنا كده: صباح الخير، الرجاء الصلاة من أجل بنتي عمرها 2 سنين، كان جالها ورم في الكلى اليمين وهي عندها 6 شهور، عملت عملية وشلنا الورم بالكلى وأخدت كيماوي وإشعاع وخفت لمدة 10 شهور بعد آخر جلسة علاج كيماوي، والورم حاليا رجع لها تاني في البطن ومنتشر شوية على الرئة، وحاليا بدأت علاج كيماوي تاني. أرجو الصلاة من أجلها يا رب. يمكن البنت الصغيرة دي مش عارفة تعبر، يمكن مش عارفة تتكلم على مدى الوجع اللي عندها، لكن إيدك الحانية يا رب، قلبك الطيب يجي يلمس بنتك يا رب، يلمس مريم يا رب ويديها شفاء تام. أشكرك يا رب لأني أنت فيك الشفاء، أشكرك أنك مليان شفاء، أشكرك أنك مليان حرية. تعال طبطب على وجع الأم اللي بعتت لنا، خدها في حضنك وقول لها أنا معزيكم، أنا موجود طول الوقت. آمين. حد بعت بيقول: صلي لبنتي عندها مسح زهري الساعة 8 مساء ليحددوا جلسات الكيماوي، هي طفلة، صلوا لها أرجوكم. ده حد تاني: أنا بصدق فإن الرب الشافي موجود وسامع الصلاة، حتى لو الشفاء تأخر معيته موجودة، هو ماشي معايا طول الطريق، هو حاسس بألمي وحاسس بوجعي، هو حاسس بيا ومش هيسيبني، وأنا بصلي يا رب لبنتك وهي داخلة تعمل مسح الزهري سلامك يملاها وتبقى رفع عينيها عليك وعندها إيمان وثقة وانتظار لشخصك أنت طول الوقت. مبارك اسمك يا رب، آمين. حد تاني بيقول: صلوا من أجل أمي أرجوكم، كاتب اسمها ثلاثي، رافضة الأكل تماما علشان عندها ضمور في المخ، أنا بثق في الصلاة. يا رب أشكرك أنك تديها شهية مفتوحة، أشكرك أنها لما تشوفك في نومها أو صحيانها تتقابل معاك مقابلات غير عادية، أشكرك لأجل أني ماما تشوفك في أصعب الأوقات وتحس بحضورك. أنت جيت يا رب للمفلوج عند البركة وما حركتش البركة عشان ينزل، لكن قلت له قم احمل سريرك وامشي. مبارك اسمك يا رب لأنك حاسس بكل واحد تعبان، حاسس بنفسه، حاسس بجسده، حاسس بألام روحه اللي مش عارف يعبر عنها. أنت موجود وأنت حي وسامع الصلاة. حد تاني بيقول: ممكن صلولي أن ربنا يعدي التجربة على خير ويفتح حلول من عنده ويرحمني ويشددني ويعطيني سلام لا ينطق بي ومجيد. أمين أمين أمين، رب يعطي لك سلام ويعطي لك فرح ويعطي لك مخرج من التجربة اللي انت فيها. يا رب بسأل حرية، بسأل يا رب طرق من عندك، انت بتجعل للموت مخارج، مين زيك يا رب؟ الأطباء احتاروا ما يعرفوش يا رب يعملوا أي حاجة من غير ما أنت تفتح الأبواب. يلا يا رب وريهم إيديك يا رب، وري كل شخص واقف في حتة مش عارف يروح ولا يجي، مزنوق فيها، أنت تخرجه لرحب لا حصر فيه في اسم يسوع. حد بيقول: ممكن تحطوني في صلواتكم حتى لو وقت صغير خالص، أني أعرف أرجع أقف قدام ربنا وأصلي من تاني. أمين أمين أمين، هنصلي لك دلوقتي حالا. حد بيقول: ابن أختي عنده 11 سنة من أول ما اتولد وهو بيعمل عمليات كتير وعنده مشاكل في ظهره، عنده مشاكل في الكلى والمثانة، ولسه عامل عملية يوم الاثنين، وعمل لغاية دلوقتي 12 عملية والدكاترة مش عارفين يعملوا له إيه، أرجو أن أنتوا تصلوا له، أنا بثق في الصلاة. حد تاني بيقول: أنا مش كويسة خالص نفسيا لأسباب كتير وأنا محتاجة ربنا يدبرها، أرجوكوا صلوا لي. آخر طلبة معانا بتقول: صلوا من أجل أن ربنا يفرح بيتي لأن بيتي مليان حزن كتير، وطلبات تانية لأمراض كتيرة مستعصية، وأنا عايز أحط التعب النفسي مع التعب الجسدي وأقول لك يا رب إيدك أنت، إيدك أنت يا رب اللي تطبطب وتعزي وتشجع، إيدك أنت اللي ترفع فوق كل الظروف الصعبة، إيدك أنت وكفى يا سيدنا. أصلي من أجل كل واحد تعبان نفسيا تحت ضغط، أصلي من كل واحد يا رب مش عارف يلاقيها منين ولا منين والدكاترة احتاروا فعلا ومش عارفين يعملوا حاجة. مجد فتاك القدوس يسوع لتجرى آيات وعجائب. بسألك افتح الأبواب يا رب، أنت تفتح وليس أحد من يغلق، وتغلق وليس أحد من يفتح. بنثق فيك يا سيدنا الرب، حط كل طلبة بين إيدك
وبنعلن إيماننا في شخصك العظيم المبارك. في اسم المسيح بنصلي يا أبانا اسمع واستجب في توقيتك الخاص. آمين آمين. ربنا معاكم. ابعتوا لنا أكتر في فريق خاص بيصلي من أجل كل الطلبات دي، حتى لو ما قدرتش أقرأ كل الطلبات اللي بتبعتوها، لكن في فريق بيتشفع ويصلي من أجل كل طلبة صلاة اتبعتت لنا. نشكركم من أجل أن أنتوا بتبعتوا لنا. أرجو كمان لو حصل أي استجابة شجعونا علشان نشجع بيها كل مستمعين راديو الحياة الأفضل. ربنا معاكم. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة. استنونا يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، والإعادة الساعة 6 مساء. ربنا يحفظكم.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبداً. أمين.

0: مبدئيا يا جماعة أحب كأنكم قاعدين معانا في الاستوديو. لقيت هبة صاحبتي، وهبة هي اللي في مرة كلمتني قالت لي ليزا يلا نعمل برنامج للبنات، وأنا ما صدقت لأن البرنامج ده كان على قلبي من سنين، وحسيت خلاص بقى ده الوقت، يعني ده الوقت اللي احنا نعمل، وحاولنا نظبط مواعيد وباظت. فيا جماعه على قد هرمنا يعني، نفسي تسقفوا لنا يعني، نفسي عارفه
1: نجحنا
0: بتاع اللي بيسقف ده. يعني بجد
1: نجحنا يا جماعه ان احنا نعمل برنامج للبنات
0: للبنات. واحنا جايين من حكي قاعده كاننا قاعدين مع بعض، فهي كانت النهارده بترتب معايا اليوم بصراحه كتر خيرها، فقلت لها هتتدبسي يعني انت دلوقتي هتعملي معايا الحلقه.
1: انا داخله فجاه يا جماعه
0: بجد. ف هبه يعني وانا بفكر كده حسيت ان كل حاجه، كل حلقه بنتكلم، انت عارفه مفيش حد في البرنامج ده صدفه، كل حد عارفه انه هيقول حاجه هتفرق مع حد، وانت اكتر حاجه فرقه ان احنا نتكلم فيها الشغل. لان ستات كتير قوي لما بتقعد فتره ما بتشتغلش وتحس انها، اولا هي اكيد مش بتحس انها ممكن تشتغل تاني، يعني لسه واحده صاحبتي بتقول لي بدات تشتغل جديد، بتقول لي خايفه قوي متوتره ليه كتير ما اشتغلتش، بيبقى في احساس اولا ان انا اقل، الناس بتجري وسابقه وانا جايه لكم كده اكيد اقل. وفي سؤال بقى بيبقى جوه الواحد، اصلا انا هعرف ولا لا؟ يعني
1: صح.
0: احكي لي بقى عن مشاعرك لما ادركتي او لما جات لك فرصه انك ممكن تبقي بتشتغلي تاني، كنت حاسه بايه ساعتها؟ يعني مشاعر الحلوه، عايزه اقول البوزيتيف والنيجاتيف.
1: بصي انا مبدئيا اصلا ما كنتش عايزه اشتغل قوي يعني، كنت مستمتعه جدا وانا قاعده في البيت
0: في الكومفورت زون
1: مستمتعة جدا جدا يعني، عارفة أعيش حياتي، عارفة أقضي وقتي. الناس كانت تسألني تقولي هبة أنت مش زهقانة من قعدة البيت، مش عايزة ترجع شغل؟ لأن أنا طول حياتي من وقت ما تخرجت من الجامعة وأنا بشتغل لغاية ما جبت ابني. وبعدها قررت أن أنا أقعد، وقعدت 11 سنة في البيت.
0: أوف ده 11 ده رقم
1: كتير. بس كنت مستمتعة جدا.
0: أيوة.
1: أنا من النوع المرحرح كده شوية. أيوة.
0: بتحبي الدلع.
1: وبعدين حسيت انه ده الوقت المناسب بقى اللي ارجع فيه شغل. اولا ابني كبر شوية، وحسيت انه لا ينفع اعمل حاجة مفيدة. وعايز اقولك انا صليت كتير لربنا يعني، قعدت ادور في كذا حتة كده، فحسيت انه مفيش حتة بتتفتح قوي، وكنت حاسة انه يا رب يلا بقى يعني. انا عايزة اتحط كمان في مكان مناسب. وبعدين قلت الماجد،
0: ماجد الليدر بتاعنا.
1: ايوه.
0: وهبه شغاله في الراديو، عشان حاسه ان في تفاصيل ممكن الناس اللي بتسمعنا تبقى مش عارفاها. هبه من الناس اللي بتعمل حاجات كتير قوي في الراديو، فقلت الماجد.
1: فقلت له انا بفكر اشتغل يعني وكده، فقال لي طب كويس، طب سيبيني اشوف. وحسيت ان انا يعني هو ده المكان اللي انا نفسي اشتغل فيه صراحه. يعني انا قعدت اصلي ربنا قوي، مع اني كنت عملت انترفيو في كذا مكان، بس
0: أيوة.
1: قلت له رب هو ده المكان اللي انا نفسي اشتغل فيه، لانه نفسي اشتغل في الحته اللي انا بخدم فيها.
0: واو.
1: نفسي اعمل لك حاجه رب يعني تبقى شغل، وفي نفس الوقت انا بعمل حاجه مفيده للناس.
0: ايوه حاجه ليها معنى.
1: فدي كانت فارقه معايا جدا. فحسيت انه يعني ماجد قعد شويه ما كانش بيقولي حاجه يعني، وفجاه ربنا فتح السكه. وقعدت وقت كده كنت بقول له رب انت ليه مش مستعجل على الموضوع يعني، ليه مرحرح كده يلا عايزه اشتغل. وجات لي حماسه الشغل اللي هو
0: حماسه البدايات.
1: بعدها كنت بقول انا ايه اللي خلاني عملت كده.
0: كنت لسه اقول لك حماسه البدايات بعدها بيجي على طول، ايه اللي عملته في نفسي ده يعني، هم مرتبطين ببعض.
1: كنت قاعده ومرحرحه ومبسوطه ومستمتعه وبعمل كل اللي انا نفسي فيه، بس في نفس الوقت حسيت ان انا بعمل حاجه مفيده قوي وفي خدمتي.

0: سؤالك بقى الاولاني
1: مشاعر. بس قبل ما تحكي عن مشاعر عايزه اقول حاجه قلتيها فرقت قوي معايا. اول حاجه انك صليتي، يعني ما حسيتي ان ايه ده نفسي ارجع اشتغل تاني، ما اعتمدتيش على دراعك ولا على معارفك ولا حتى على الوقت اللي راح، يعني فاهمه، ولا على الوقت اللي هو على ال 11 سنه اللي قعدت من غير ما اشتغل. انت صليتي، لما صليتي حسيتي انك مرتاحه انك تكوني بتشتغلي في المكان اللي بتخدمي فيه، وبالتالي خدتي خطوه ورحتي قلتي. في ناس كتير قوي يا هبه بتبقى في نفس الحته وبتحس ممكن تبقى مش سيبنا من حته بتصلي قوي، بس لا مش هاخد الخطوه، هستنى الحاجه تجيلي لغايه عندي، فاهمه، او هستنى الباب يتفتح لي. سام تايمز بتحصل، يعني فعلا في حاجات بتتفتح فجاه تلاقيها اوت اوف نو وير بدون اي مقدمات بتتفتح. بس ساعات بيبقى في خطوه بسيطه لو اخدتيها هتفرق قوي. وانت قاعده كنت مبسوطه ومرتاحه، بس ممكن يبقى ساعات الكومفورت زون مريحه قوي. انا بحب قوي دايما برضو زي الراحه بتاعتي، بس مش معناها ان احنا بنكبر قوي. فاحكي لي بقى على المشاعر اللي اصلا مبدئيا من اول، ايه المشاعر اللي حسيتيها لما لقيتي نفسك ده انا بشتغل بجد، يعني ده موضوع قلب بجد يعني.
0: يعني بصي في وقت كده حسيت انه يا ربي انا ايه اللي عملته في نفسي، يعني انا ايه اللي خلاني اصلا فضلت اصلي للموضوع ان يجي وانا اصلا كنت مبسوطه.
1: يا رب عيله بهستر، انت صدقت بجد ولا ايه؟
0: ايوه. وبعدين انت ما ينفعش ترجعي في كلامك، لانه خلاص انت قلت الماجد واللي هو لازم يبقى ملتزمه.
1: ايوه،
0: وانا من الناس اللي احب لما اتفق على حاجه ابقى ملتزمه فيها قوي، يعني بحاول يعني.
1: ايوه.
0: بس كنت خايفه، كنت مرعوبه، لان انا بعمل حاجه انا عمري ما عملتها قبل كده. بشتغل مع ناس ما اعرفهمش، كنت لسه بتعرف عليهم، يعني اعرفهم تشوش كده من بعيد، بس برضو العلاقات القوي دي الوديه القوي اللي هي الراحه انك قاعده في مكان مرتاحه مع الناس عارفاهم عارفينك، صحاب بتعرفوا تحكوا في حاجات كتيرة، ده كله ده كان قلق بالنسبة لي، لأن أنا بالنسبة لي العلاقات دي مهمة جدا.
1: صح.
0: والراحة النفسية في المكان من أهم الحاجات اللي أنا بحبها يعني. فكنت في وقت في الأول كنت حاسة أنه أنا إيه اللي عملته في نفسي، طب وليه وبتاع، ما أنا كنت من بعيد وكنت أعمل كام حاجة كده وخلاص وبتاع. بس فهمت بقى ربنا خدني في سكة جديدة، علمني أمور جديدة، يعني انا مش حاسه ان انا هبه اللي كنت من كام سنه.
1: واو.
0: علمني كتير، يعني انا داخله مش عارفه اعمل حاجه. والحاجات دي عمري ما عملتها قبل كده، وانا دايما من الناس اللي بخاف من اي حاجه جديده، بترعب.
1: فهمكي جدا على فكره.
0: واقدم خطوه وارجع مليون الف خطوه لما تحطيني في مكان جديد او حاجه انا ما اعرفهاش.
1: ايوه.
0: وكنت في الاول بقول ماجد حطيني في الحته اللي انا عارفاها. وحسيت ان ربنا قاصد ان هو يحطيني في حته تانية، يعلمني حاجه جديده، وكانه بيقول لي هبه انا مش هخليكي تعملي اللي انت متعوده عليه.
1: واو.
0: انا معاكي وهخليكي تعملي اللي عمرك ما عملتي.
1: مبدئيا بدات اشعر طبعا. بس لا، انا فارق معايا قوي لما انت بتقولي اللي هو كان ممكن تخشي في شغل بتعرفي تعملي فيه حاجات وتعملي العادي اللي انت متعوده عليه، بس تكون ان هو يحطك في حته انت في الاول طلبتي القليل، انت متخيله؟ يعني حطني في اقل حاجه وهو حطك في حاجات اصعب عشان يقول لك حاجتين، يعلمك ويقول لك انك لا تقدري تعملي كده. يعني انا بتخيل احساسي لو انا واحده داخله حاسه انا 11 سنه ما بشتغلش وبعيده كل البعد، واكيد في ناس سبقتني وعارفه تريكات وعارفه حاجات، وانا هنا مزنوقه في الحته دي وجايه بقى اقول لي اشتغلي. انا وبيبقى في حته برده شويه انا مش واثقه في روحي، يعني اكيد وجدك احساس انا اقل واحده هنا، انا مش واثقه في نفسي.
0: صح.
1: كنت بتعملي ايه؟
0: كل التيم اصلا كان بقالهم سنين قوي في الراديو.
1: ايه بقى ايه بقى الاحساس ده؟
0: احساسي ان انا بسال على كل تنتوفه، وانا بقى ببقى عايزه اعمل الحاجه مظبوط، فبسال كل شويه، فبحس انه انتوا زهقتوا مني. بس حقيقي انا مش عارفه عايزه اعملها مظبوط.

0: فطبعا احساس، وانا كبيره يعني، انا كمان كنت اكبر واحده في المكان،
1: ده احساس تاني. ها احساس تاني خالص.
0: تخيلي انت اكبر واحده في المكان بس انت اقل واحده فيهم، لسه مش عارفه تعملي ولا حاجه. بس الموضوع مشي سنه سنه يعني، حاسه ان ربنا علمني سنه سنه يعني. ما اشتغلش في الراديو في الاول، لكن ربنا علمني سنه سنه، اداني كان الموضوع كده كانه زي الطفل بالظبط، مشي معايا خطوه بخطوه. في الاول اداني حاجات خفيفه، وبعدين كبرت شويه كبرت شويه وكبرت شويه، فحاسه ان هو ماشي معايا السكه.
1: فكرة ماشي معايا خطوة بخطوة دي، يا لهوي الجملة دي فرقة معايا قوي قوي. عشان سيبك من علاقاتنا كبني أدمين، يعني مش سهل تلاقي حد ماشي معاكي خطوة بخطوة. وزي ما بتقولي يمكن ربنا شايف. انت ليكي كم سنة هبة في الراديو؟
0: بقالي سنتين
1: أوف تقريبا. أكيد اللي انت بالبداية غير دلوقتي، يعني هو شايف هبة بعد سنتين وهبة بعد 4 سنين هتبقى فين، بس البدايات بادي معاكي بيبي، يعني أكنه بيبي ستيب يعني خطوة خطوة. طب عايز أسألك سؤال، أكيد في وقت حسيتي أنا ده بره الكومفورت زون بتاعي أصلا، أكيد في وقت سألت يعني إيه اللي أنا بعمله في نفسي ده، أنا مش هوصل، وجالك بقى اللي هو إن إحنا بنشك في روحنا، يعني أنا مش هتعلم، أنا مش بوصل، أنا بعك، يمكن أنا ما أعرفش، جالك إحساس أن أنت بتعك كده ولا لا، أو أنا فأكيد في وقت يمكن تسألتي أو شكيتي في نفسك شوية، حسيتي لا أنا خايفة ما أقدرش أكون في الصورة أو في المسؤولية اللي أنا فيها دي.
0: أيوة أنا دايما عندي الإحساس ده، دايما عندي إحساس أنه أول ما يدوني حاجة جديدة أنا ما عملتهاش قبل كده، ما جربتهاش، عندي إحساس أنه خايفة أني ما أعرفش أعملها، وقلقانة ومترددة، وحاسة أن أنا عايزة أقول لأ قبل ما أقول آه بمليون ألف مرة.
1: أيوة
0: يعني أيوة، اللي هو كلمة جداً. لأ بالنسبة لي أسهل بكتير من أنا أقول آه. ووقت ما كانوا بيدوني حاجة جديدة كنت أقول لهم لا أجرب أجربها، طب شوفوني فيها، طب أحاول أعملها، بس تساعدوني. فدايما كان عندي الإحساس ده، بس دايما بحس بسندة ربنا يعني. أنا دايما أصلي له أقول له رب من فضلك أنا ما بعرفش أعمل حاجة، حقيقي أنا دايما شايفة كده، أنا ما بعرفش أعمل حاجة، بس بيك هعرف أعملها.
1: أيوة.
0: وفي حاجات كتيرة في حياتي لمست حضور ربنا ولمست اللي ربنا عمله في حياتي.
1: واو.
0: انه انا ما اعرفش اعملها بس بيه بعرف اعملها.
1: عارفه انا عاجبني في ايه في اللي انت بتقوليه ده او فارق معايا، ان انت يعني موضوع او دور ربنا ما خلصش عن ان هو جاب لك الشغل اللي انت بتدوري عليه، ان حتى وانت بتشتغلي هو معايا خطوه خطوه، هو هنا بقول له رب ساعدني يا رب سندني. ساعات كتير قوي هبة يعني، طبعا انا عارفه ان احنا يعني انت مش اكبر مني ولا حاجه يعني
0: خالص
1: عارفه لا خالص يعني ما اقصدش كده، اوعي تفهمي كده بتكلم مقاما يعني، بس اقصد احنا مثلا بحس الجيل بتاعي شويه اللي هو بدراعاتي، بص انا جاي اصلا انا ذكي اصلا انا بعرف. انا ساعات في الشغل الجديد بتاعي بقفش نفسي عارفه، ساعات بحس ايه ليزا هو انت فاكره نفسك جامده ولا ايه يعني. هو حلو ان الواحد يبقى واثق في روحه، بس حلو دايما يبقى مدرك نعمه ربنا، اصل هو كل ده من غير نعمه ربنا
0: طبعا
1: هو مش بس ولا حاجه، هو سهل قوي تلاقي نفسك يا نهار اسود بتقعي يعني.
0: صح. انا دايما بحاول اقفش نفسي في الحته دي يعني، كل ما الاقي نفسي اقول برافو يا هبه اقول لا دي مش انا.
1: أيوة.
0: انا ما بعرفش اعملها يعني، دايما بحاول
1: وحلو تدي كريدت لنفسك يعني، حلو اقول ايه ده انا اتعلمت اعمل دي يا رب شكرا يعني
0: طبعا.
1: فاهمه؟ طب هسالك سؤال، ايه بقى بعد سنتين حسيتي؟ اكيد في حاجات حاسه انا كان عمري ما هعرف اشتغلها ولا اتعلمها ولا هبقى قد المسؤوليه وعملتيها، وحاسه اللي هو لو كان حد جه قال لك من سنتين عارفه هي بقى ما تشتغلي بعد سنتين هتعملي كده وكده، انا مش بقول ان احنا بنعمل انجاز، احنا يعني مش فاهمه زويل، بس عارفه انا بحب قوي الانجازات اللي انا شخصيا شايفاها انجازات بالنسبه لي. سيبك من الناس شايفه يعني، مش فارق معايا الناس، بيفرق معايا انا نظرتي اصلا ايه لنفسي يعني. انا في حاجات كنت دايما بحس ان انا كليزه يعني، لو حد عدى جه قال لي من سنتين ليزه هتعملي اقول له انت ما تعرفنيش يعني انا استحاله، بس بعدين باجي اخر اليوم منبسط من نفسي على حاجات صغيره قوي اللي هو ايه ده ليزه النهارده مثلا عملتي الحاله دي حلوه قوي. فاهمه؟ حد حاجه الانجازات مش متشافه يعني، فاهمة انه محدش بره شايف، انا بس النهاردة سيطرتي على نفسك وكان عندك ثبات انفعالي. فاهمة؟ فانا بقصد قوليلي ايه الانجازات اللي مش متشافة، اللي يمكن تبقى حاجات معنوية اكتر مادية، حسيتي يعني او فرقت معاكي في السنتين اللي فاتوا؟

0: يعني بصي، لو قالوا لي مثلا من سنتين امسكي البرودكشن بتاع الراديو، انا كنت مستحيله اوافق، لاني كنت واثقه ان انا عمري ما هعرف اعملها.
1: واو.
0: بتواجهك بقى ناس مش عاجبها حاجه، فلازم تبقي بالك طويل
1: صح
0: وصبوره، وبتتكلمي بطريقه لطيفه، لان ده في وش برضو الراديو والفريق، فتحسي انه برضو الحته دي كانت
1: تحدي
0: رهيب. فحاسه انه كل مره بتواجه في حته زي كده بحس انه صعب جدا، وبمسك نفسي لا خليكي هاديه، لا خليكي لطيفه للاخر، استحملي اللي بيتقالك بطريقه كويسه، وقولي كلام ايجابي للي قدامك.
1: تفرق قوي،
0: لان هم بيبقوا جايين بيشتكولك ان هم محبطين، متضايقين، مش عاجبهم، مش فانت ازاي تحولي ده لان هم يبقوا مبسوطين وموافقين واوكي وكده. دي
1: الطريقه بتفرق قوي. ايوه. طب عايزه اقول لك حاجه، يعني ايه الحاجه اللي النهارده بعد ولسه اللي جاي حاسه يا رب اشكرك انك طلعت بره، يعني حاجه هيبه كانت قالب معين، هيبه كانت حشره نفسها فيه او مزنوقه فيه، وبعد اكسبيرينس الشغل بعد الوقت ده وكده، حاسه يا رب اشكرك ان انا طلعت بره القالب اللي انا كنت حاطه نفسي فيه ده.
0: بصي، قررت انه اي حاجه تتقال لي ما اقولهاش لا.
1: ايوه،
0: وده بالنسبه لي رهيب، يعني طبعا. انا دايما طبعا اقول لا لاني ببقى مرعوبه،
1: بس اكن خوفك ما يعطلكيش.
0: أيوة.
1: يعني
0: واو. واتفقت مع ربنا كده، قلت له رب اي حاجه هتقولها لي مش هقول عليها لا، هعملها وهدخل فيها وهعملها معاك، مش هعملها لوحدي، هعملها معاك، ولو في سكه مش من عندك اقفلها انت.
1: ايوه،
0: بس انا مش هقول لا.
1: يعني ايوه، حلوه قوي دي. يعني
0: طبعا مش بتنجح في كل الاوقات،
1: كنت لسه هقول لك يعني انت عززتيني انا. لا بس هو فعلا اعتقد اللي هو احنا محتاجين كلنا نتمرن فعلا امتى اقول لا. انا ساعات بحس هيبه ربنا بيسيبنا كده في حته واقول يا رب ما تقول، ما انت عارف هتظبط ولا لا، يعني قول وسهل عليا شويه، غششني اي صح. حاجه.
0: أيوة.
1: وتلاقي اكن ما فيش اي ريسبونس، واكن عارفه زي جو اللي انت بتعمليه مع ابنك، اللي هو انا عارفه بس انا عايزاك انت عشان يبقى انت عندك شخصيه بعدين تعرف تاخد القرار
0: صح.
1: مش لاني مش عايزه اساعدك. فساعات بحس ربنا بيعمل معانا كده، وساعات بحس في حاجات اكبر مني اللي هو يا رب قول لي انت بقى، يعني دي مش بتاعتي قول لي انت.
0: صح.
1: نفسي هبه دلوقتي تقولي حاجه لكل واحده بتسمعنا ليها كتير قوي ما اشتغلتش، ممكن تبقى حاسه انها كبرت في السن شويه، موقفه، او يمكن عمرها ما اشتغلت، تقول لها رساله من واحده اوريدي جربت الاحساس ده.
0: ما تقوليش لا على الحاجه، ما تخافيش. صدقي في ربنا انه يعمل بيكي حاجه مختلفه، وياخدك من الحته المريحه قوي اللي انت بتحسي ان انت مرتاحه صح. فيها قوي، مع انها ممكن تكون مش مفيده ليكي
1: 100%.
0: جربي اطلعي بره نفسك، جربي حاجات جديده ما عملتهاش قبل كده. حتى لو فشلت فيها مش هتخسري، انت هتبقي بتعلم، يعني اتعلمتي حاجه جديده،
1: طالعه منها مهمه جدا.
0: ايوه، طالعه منها حاجه مختلفه. يعني حتى لو فشلتي، ما احنا مش بننجح في كل حاجه برضو صح. يعني احنا مش ناس بقى سوبر، يعني
1: ومش ده مطلوب على فكره
0: خالص. لكن حتى الفشل ده بيعلمنا حاجات كتيره.
1: ايوه،
0: يعني عملت حاجات كتيره فشلت فيها، بس مش طالعه منها محبطه ولا متدمره، بالعكس انا اتعلمت.
1: ايوه،
0: وخدت منها خبره حلوه في حياتي.
1: صح. شكرا قوي يا هبه، مبسوطه قوي يعني، ونفسي كمان. كل واحده بتسمعنا وكانت قاعده في دايره الراحه وقافله على روحها، وممكن بتقول لفرص لا زي هبه، يعني تفكر تاني. تفكر تاني بعد اللي هبه قالته. شكرا.
2: يا رب ثبت عيني عليك.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. طيب الله أوقاتكم، حفظكم ورعاكم أينما كنتم. الشمس تشرق على الشمع فتذيبه، والشمس ذات الشمس تأتي على الطين فتزيد من صلابته. نفس الأمر يقول الكتاب في سفر الأمثال أصحاح 9 الآية 8: لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. نفس التوبيخ يأتي إلى المستهزئ فيبغض الإنسان، ويأتي إلى الحكيم فيحبك. الشمس تشرق على الشمع فتذيبه، وذات الشمس تأتي على الطين فتزيد من صلابته. والله بنفس الطريقة يمطر على الأبرار والظالمين، يشرق على الأبرار والأشرار، إنها ذات الشمس. لكن من رفض وأخرج الله العلي من معرفته لن يرى في الشمس رسالة الله المحب الصالح الجواد. ومن وضع مخافة الله في قلبه صار فيها عطية، منحة، نعمة من أبيه السماوي. والله عبر التاريخ، الله عبر التاريخ يرسل تحذيراته وإنذاراته، ووضع أمام الإنسان البركة واللعنة، الحياة والموت. قال المسيح: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. هناك إذن صوت المسيح، والمسيح الآن في السماء يعمل. إنه في السماء يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يشجعنا، يظهر ذاته لنا. مضى لكي يعد لنا منازل، وسوف يأتي لكي يأخذنا إليه. هذا عمل الآن يقوم به المسيح، لكن هناك عمل مستقبلي، عمل حالي وعمل مستقبلي. عمل حالي يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يظهر ذاته لنا، يشجعنا، يعد لنا منزلا. لكن هناك عمل مستقبلي للمسيح، عندما سيأتي ثانية سيدين الأشرار، هذه قيامة الدينونة، سيكافئ الأبرار، هذه قيامة الحياة. أنا أشكر الله من أجل كل واحد اختبر خلاص المسيح، لأنه يستطيع أن يقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. سوف أتحدث في هذه الدقائق القليلة القادمة عن قيامة الحياة، عن مكافأة الرب للأبرار. يا له من مشهد بديع، يا له من موقف رائع. قبل أن أسترسل في حديثي أريد أن أتوقف مع آية الحفظ، وآية الحفظ تأتينا من بشارة متى أصحاح 25 الآية 34، متى 25-34، حيث يقول المسيح: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ردد من فضلك معي الآية، ردد الشاهد والآية، متى 25-34: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. نعم، سوف يأتي يسوع لكي يدين الأشرار ويكافئ الأبرار. فهل أعددت نفسك لهذا اللقاء؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في الدقائق القليلة القادمة سوف نتناول معا مجيء المسيح ثانية لكي يكافئ الأبرار. آية الحفظ متى 25 الآية 34 يقول للمسيح: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. عندي ملاحظات كثيرة سريعة أريد أن أقدمها مع هذه البسمة وهذه الهمسة. الملاحظة الأولى: الخلاص بالمسيح ينقلنا الآن من الموت إلى الحياة. تقول الآية: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. قال الرب يسوع: الحق الحق أقول لكم، اسمع من فضلك، الحق الحق أقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الخلاص بالمسيح إذن ينقلنا من الموت إلى الحياة. ثم اثنين: الخلاص بالمسيح يعني أنه نقلنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. هذا ما تقوله الآية في كولوسي 1 الآية 13. تقول الآية هذه الكلمات، تقول: شكرا لله الذي نقلنا، الذي نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته، شاكرين الآب الذي خلصنا، أهلنا لشركة ميراث القديسين، نقلنا إلى ملكوت ابن محبته. إن الخلاص بالمسيح الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. الخلاص بالمسيح يعني أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة، يعني أننا انتقلنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوت النور. الخلاص بالمسيح يعني شيء ثالث، يعني أننا ورثة الملكوت. نعم، يقول الكتاب هذه الكلمات في رسالة رومية أصحاح 8 الآية 16 و17، يقول: الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. كلمات جميلة يقدمها لنا الرسول بولس في رسالة أفسس أصحاح 1 الآية 13 و14، يقول: الذي فيه أنتم أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى. الروح القدس الذي سكن في قلبي وفي قلب كل مؤمن بالمسيح هو عربون. العربون هو مقدم الثمن الذي يدفعه المشتري، وكأن المسيح إذا اشترانا دفع عربون امتلاكه لنا في المجد، عربون الأمجاد. الروح القدس يؤكد لنا بالفعل أننا ورثة، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. أربعة: الخلاص بالمسيح يعني أنه أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. السماء تختلف عن السماويات. السماويات مقام، حالة، مركز، مجال. يقول في رسالة أفسس: باركنا بكل بركة روحية في السماويات، أقامه وأجلسه عن يمينه في السماويات. ويقول عنا نفس الشيء، أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. إن الخلاص بالمسيح يعني أنه أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. خمسة: الخلاص بالمسيح يعني أننا سنقيم إلى الأبد مع المسيح في السماء. يا له من امتياز. لذلك قال الرسول بولس: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. وهل يمكن أن ننسى وعد المسيح لللص على الصليب عندما قال له: اليوم تكون معي في الفردوس؟ لأجل هذا قال المسيح: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يا له من امتياز. نعم، يقول الرب يسوع: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. إن المسيح في السماء، وسوف يأتي لكي يدين الأشرار ويأتي لكي يكافئ الأبرار. فهل أعددت نفسك للأبدية؟
فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في هذه الفرصة نتوقف عند مجيء المسيح ثانية لكي يأخذنا إليه ولكي يكافئ الأبرار. نعم، إنه سيعاقب الأشرار، هذه هي دينونة الموت وقيامة الدينونة، وهناك قيامة الحياة. الرب يسوع في السماء سيكافئ المؤمنين. هل تذكر معي مثل العبد الحكيم الأمين الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا؟ ماذا يقول الكتاب؟ يقيمه على جميع أمواله. هل تذكر مثل الوزنات، الخمس وزنات والوزنتين والوزنة؟ ما هي المكافأة؟ المكافأة واحدة، من ربح خمس وزنات كالذي ربح وزنتين. نستمع إلى المكافأة: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. نعمة أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. إن الرب يسوع يؤكد لنا أن من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. الرب يسوع سوف يأتي من السماء ليكافئ المؤمنين. لذلك يقول الرسول بولس بكل يقين: قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، التفت من فضلك، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبونه، الذين يحبون ظهوره، الذين يحبونه أيضا. هناك إكليل الحياة للشهداء، وهناك إكليل البر للأتقياء، وهناك إكليل المجد للخدام الأمناء. ترى هل لك هذا اليقين في نوال الحياة الأبدية؟ يسوع سوف يأتي ثانية، فهل أعددت نفسك لهذا اللقاء؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى تحدي التطبيق. قل لي من فضلك، ما هو تأثير إنذارات وتحذيرات وتأديبات الرب لك؟ إن الشمس تسطع على الطين فتزيد صلابته، وتأتي على الشمع لتذيبه. أصلي من كل القلب أن تأتي كلمة الرب ونحن نتحدث عن مجيئه، إما إلى قيامة الدينونة أو إلى قيامة الحياة. كل واحد فينا أصلي من كل القلب أن هذا الصوت يدفعك لكي تقبل المسيح فاديا ومخلصا لك. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. والآن إلى ختام الكلام: في موكب جيش الغالبين سوف أسير مع يسوع، فادي حياتي على الصليب قائد الجيش العظيم. عندما شمسي من هنا تغيب، عن يقين أضيء هناك، أدخل مجدا قد أعد لي قبل تأسيس الأفلاك. وعندما تفتح الأصفار ويؤخذ سفر الحياة، ينده اسمي مع الأبرار ونقاد للقاء. رغم أنني أول الخطاة في الجحيم نصيبي هناك، إلا أنني نلت نعمة حسبت لي بر ذاك. في موكب جيش الغالبين سوف أسير يا يسوع، يا فاتحا أبواب الخلود، يا حياة المؤمنين. حول عرشك الأبيض العظيم كم سيحلو لنا الجلوس، حيث نرفع لك شكرنا يا مخلص النفوس. حيث نرى وجهك الجميل، نسمع صوتك الحنون يحكي لنا سرك العظيم، قصة الحب العجيب، حبك لنا وافتدائك لعصاة قصاة القلوب. عند ذا نشدو مجدا لاسمك أي ربنا المحبوب. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب علمني أجري ليك أولا وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

يا رب جايين يا رب ومشتاقين يا رب لحضورك، مشتاقين نشوفك. جايين يا رب نقول لك بنحبك، عايزين نتقابل معاك. افتح عينينا عشان نشوفك يا رب.

يا رب جايين بنقول لك يا رب انت الفخاري، انت يا رب اللي تقدر يا رب تشكل قلوبنا مهما يا رب الزمن يا رب قسانا، مهما يا رب العالم يا رب رصب جوانا ترسبات، يا رب انت اللي تقدر يا رب تيجي يا رب تنظفنا يا رب. بنسلم يا رب قلوبنا بين ايديك يا رب، انت الفخاري جايين لك يا رب بكل فسادنا مهما كان ماضينا. نسلم نفسنا بين ايديك النهارده.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع الأسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأعزاء الأحباء مع بورتري صورة المسيح. ونحن قلنا في الحلقات الماضية إن الرحلة مع الله تحتاج إلى دليل، إلى مرشد، إلى جي بي إس، وجي بي إس الروحي هو كلمة الله التي تصل إلينا والتي تغيرنا بفعل الروح القدس. هذا هو الشق الأول الهام. والشق الثاني هو الصلاة، فنحن نستمع إلى صوت الرب في كلماته، ونحن نتكلم إلى الله من خلال الصلاة، نستمع إليه وهو يستمع إلينا. تحدثت عن الصلاة وقلت ما هي الصلاة في الحلقة الماضية، وقلت الصلاة هي الصلة التي تربطنا بإلهنا. قلت إن الصلاة هي تقديم أشواق القلب لله باسم المسيح، وذكرت أن الصلاة الربانية هي المكت، هي النموذج الرائع الذي به نصلي، والذي على صورته، على شاكلته، على نموذجه، على نسقه نحن نصلي. الصلاة الربانية هي المكت. أول ثلاث طالبات في الصلاة الربانية تختص بالعلاقة مع الله. أبانا الذي في السماوات، واحد ليتقدس اسمك، اثنين ليأتي ملكوتك، ثلاثة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ثاني ثلاث طالبات تختص بالمؤمن في علاقته بنفسه، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، وعلاقته بالآخرين، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وعلاقته بالشيطان، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لذلك فتاني ثلاث طلبات تختص بعلاقتنا بأنفسنا وبالآخرين وبالشيطان. علاقتنا بأنفسنا، الله مهتم باحتياجاتنا المادية والجسدية، لذلك نقول في الصلاة الربانية خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وفي بشارة لوقا نص جميل جدا للصلاة الربانية، يقول خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم. والكلمة كفافنا كلمة لم ترد كثيرا في الكتاب المقدس، لكنها أتت في اللغة اليونانية في القائمة التي كتبتها رب البيت في طالبات بتنزل عشان تشتريها من السوق للغد، فهي تشتري من اليوم خبز الغد. لذلك فنحن نطلب من الرب ونقول له كما أتت في بعض الترجمات، خبز الغد أعطنا اليوم، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. والحكيم سليمان يقول لا تعطني فقرا ولا غنا، أطعمني خبز فريضتي لألا أشبع وأكفر، أو لألا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. فالرب مهتم باحتياجاتنا الجسدية، لذلك يقول ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. يقول انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، فكم أنتم بالحري أفضل منها. فالله مهتم باحتياجاتنا، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. والطالبة الخامسة في الصلاة الربانية، أول ثلاث طالبات تختص بربنا، الطالبة الرابعة خبزنا كففنا أعطنا اليوم، والطالبة الخامسة واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لذلك فعلاقة المؤمن مع الآخرين، مع المؤمنين وغير المؤمنين، يجب أن تكون سليمة. لذلك يقول في العظة على الجبل، يقول المسيح: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. علاقتنا مع أخينا، مع أخي، يجب أن تكون سليمة. في بشارة متى أصحاح 18 يقول المسيح: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه، إن كان لأخيك شيء عليك، أو إن أخطأ إليك أخوك، في الحالتين اذهب إليه وعاتبه. لذلك علاقتنا في الصلاة مع إلهنا يجب أن تبنى على علاقة سليمة أيضا مع إخوتنا، والعلاقة السليمة مع الله هي التي تنتج علاقة سليمة مع الآخرين. والصلاة الربانية تقودنا إلى حياة النصرة على الشيطان. لذلك نحن نقول: واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا، لأننا نحن نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لذلك الرب يقدم لنا في الصلاة الربانية مكت النصرة على الشيطان، فنحن نحارب عدوا مهزوما، إذ يقول الكتاب المقدس، يقول الرسول بولس: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فأنت تحارب عدو مهزوم، والصلاة الربانية فيها نصلي ونقول: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. من فضلك لا تدخل نفسك في تجربة وتقول للرب: لا تدخلنا في تجربة. من فضلك تذكر أنك لا تصنع الانتصار، لكن استثمر انتصار الرب في حياتك. تذكر أنه من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. تذكر أن نصرة الرب متاحة لك. ففي الصلاة الربانية نجد مكت رائع في علاقتنا معه: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وفي الصلاة الربانية نجد مكت رائع لعلاقتنا مع أنفسنا: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وعلاقتنا مع الآخرين: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. وعلاقتنا في نصرتنا مع الشيطان: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن إلى الأبد. آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة مع بورتري صورة المسيح، أصلي أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وأن تصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية.

0: يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 82، مزمور لآساف.
2: الله قائم في مجمع الله، في وسط الآلهة يقضي. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ اخضوا للذليل ولليتيم، أنصفوا المسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير، من يد الأشرار أنقذوا. لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، تتزعزع كل أسس الأرض. أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله، دن الأرض، لأنك أنت تمتلك كل الأمم.

المشغولية، إني مشغول وإني مهم. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة في برنامج عايز أعرفني. العصر اللي احنا فيه ده نجح الشيطان إن يخلي الإنسان مشغول، يخليه في ساقية طول الوقت، طول الوقت بيفكر بيدور يعمل إيه عشان يبقى مشغول. تخيل أنت كده لو بتتصل بخادم عشان ترتب معاه ميعاد خدمة، أو تتصل بفريق عشان تحجزه في لقاء، أو بتتصل بحد ويقولك أوكي أنا جاي، هتحس إيه ده؟ ده مش مهم، ده مش مشهور، ده مش مشغول. في وقت من الأوقات بتصل بواحد خادم كبير جدا برتب معاه ميعاد، وبعدين بقول له من فضلك أنا عايزك في اليوم الفلاني، فقال لي أوكي. فقلت له يعني إيه؟ بس خلاص؟ قال لي آه أوكي، اليوم يناسبني. قلت له مفيش، طب هبص في الكالندر معايا الورق في البيت. قال لي لا أوكي اليوم يناسبني. البساطة دي اللي بنتكلم بيها، اللي بنتحرك بيها، بتقول إحنا إيه اللي في قلوبنا حقيقي من جوه. العالم عايز يظهرنا مشغولين، عايز يظهرنا مهمين. المسيح لم يكن له أين يسند رأسه، لكن ده ما خلهوش من كتر المشغولية واللي عنده أنه أقام طفلا واحتضنه. كتاب يقول كده، فتحنن عليهم، تحنن على الجموع لأنها منطرحة كغنم لا راعي لها. في كل الأوقات مهتم بالإنسان، في كل الأوقات مش عايز يعلن مشغوليته وأهميته، لكن عايز يكون متاح وموجود. خلي بالك، واحدة من الخدع، واحدة من الأمور اللي لازم نكتشف فيها نفسنا، هل إحنا عايزين نبين إحنا مهمين؟ عايزين نبين إن إحنا مشغولين؟ عايزين نبين إن إحنا شاطرين؟ العالم عايز دايما يسوق للنفس، لما بتروح تعمل انترفيو تقول أنا عندي وعندي وعندي عشان تبين إنك زحمة، إنك شاطر، خدت كمية كورسات رهيبة، خدت كمية ورق رهيبة، خدت كمية حاجات كتيرة، المهم تبقى شاطر ومعروف. المشغولية عايزة تنهجك جسديا وتغيبك نفسيا وتفصلك روحيا. ما تستسلمش من فضلك للساقية دي، اخرج منها، اتحرر، فيتحرر جسدك ونفسك وروحك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا الجديد الله بيتكلم. مبسوطين نتقابل على راديو الحياة الأفضل في برنامج في إزاي أميز صوت الله. ناس كتير بتسأل وبتقول إزاي أسمع صوت ربنا؟ هو ربنا بيتكلم؟ لو أنا في حيرة أو في مفترق طرق أو عندي حاجات كتير محتاج أخد فيها قرار، إزاي أسمع صوت ربنا؟ في الحقيقة ده سؤال محير ناس كتير. خلونا أبدأ في الحلقة الأولى وإحنا بنتكلم مع بعض بالآية الجميلة اللي المسيح قالها في يوحنا 10، وهو بيقول كده: إن خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. بحب الآية دي قوي في يوحنا 10:27، الرب بيقول خرافي وبيحط هنا الياء دي وكأنه بيقول الخراف اللي ليا اللي تبعي اللي ملكي بتسمع صوتي. أول حاجة في سماع صوت الله في الحقيقة مهمة قوي قوي، حجر الأساس العلاقة الشخصية، والعلاقة الشخصية إنه قبول المسيح كمخلص شخص لحياتي، أنا ابن لله. يقول كده في يوحنا 1: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فأنا بتعامل مع ربنا إنه بابا بيسمعني وأنا بسمعه ولي علاقة بيه. ودايما أقول كده إنه في ناس في أوقات يتعبوا

وكل ليهم اختبار وعلاقة شخصية مع ربنا. لكن يجي يقول لي يا أسيس أنا علاقتي بربنا مقطوعة. الحقيقة الشركة تضعف، العلاقة لو اتقطعت، علاقتي بربنا علاقة بنوية، فلو العلاقة اتقطعت يعني رماني برا، اتبرى مني، طردني برا البيت، ودي أزمة كبيرة. العلاقة تظل قائمة حتى لو الشركة في أوقات ضعفت. عشان كده هل أنا ابن لله؟ هل أنا متأكد أن اسمي مكتوب في سفر الحياة؟ الرب حط شرط، كان بيقول لليهود كده في الوقت ده في يوحنا 10، أنتم مش قادرين تسمعوني، لستم تؤمنون بي لأنكم لستم من خرافي. لكن بدأ المسيح يتكلم ويقول لكن خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها، ولأنها تسمع صوتي النتيجة الحتمية فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. وأنا في الحقيقة النهاردة عايز أتكلم عن العلاقة. العلاقة في أزمة كبيرة قوي قوي، ومرات كتير الصورة مع الإبوة الأرضية بتبقى متشوهة شوية، إن بابا كان مشغول، بابا كان مسافر، بابا قاسي، بابا مش بيسمعني، بابا مش بيتكلم معايا. لكن الله مع أولاده في الحقيقة عنده طرق رهيبة جدا. هو بيقول كده، والمسيح لكل المجد بيقول إن خرافي تسمع صوتي. فأول حاجة نفسي أسأل فيها، أنت نفسك تسمع صوت الله؟ نفسي اسمع صوته. احنا مرات كتير ما نروحش ربنا الا لقرارات كبيره قوي، هجره، جواز، مشروع، ارتباط، اي امر انا رايح له عايز اسمع صوت ربنا فيه. لكن في الحقيقه قراراتنا السهله او القرارات البسيطه انا يعني بحاول احلها بنفسي، واخد قراراتي بنفسي وبحلها بالمنطق، او اتعودت اعمل كده بالخبره بقى، بالكسره المعاملات اليوميه بقيت خلاص بعرف اخد قراراتي. بس خليني اقول لك واقول لك النهارده من القلب انه ربنا بيتكلم، بس بيتكلم لخرافه. ربنا بيتكلم وانا ابن لي، من حقي ان انا اسمع صوته. وعلى فكرة لو أنا ما تعودتش أن أنا أسمع صوت ربنا في القرارات الصغيرة، عمر لما أجي أطلب في القرارات الكبيرة ما أسمع صوت. أنا مش متعود على صوته، أنا الخط اللي بينه وبينه مش شغال، الحرارة مرفوعة. يجي ربنا يقول لي طب ما تيجي تحكي معايا كابن وتقعد معايا، والعلاقة تكون علاقة حب، أب بابنه وابن بأبوه. وفي الوقت ده تفاجأ أن أنت بتسمع صوته، وتلاقي نفسك بتشارك ربنا بالقرارات الصغيرة والقرارات الكبيرة، بالحاجات اليومية، وانت ماشي معاه يقول كده فتتبعني. انا بصلي من كل قلب النهاردة لأجل كل حد بيسمعني، اوعى تكون بتدور على صوت ربنا عشان بس تحل مشكلة او يشور عليك، او انت خايف من الطريق فعايز حاجة تطمنك. الأهم من كل ده انا وانت وانتي اولاد لي، هل أنا بسمعه فعلا؟ هل أنا بسمع صوته وعندي فعلا تبعية لي؟ أول حاجة قبل ما أقول عن طرق ربنا اللي بيتكلم بيها لأولاده المؤمنين في الكتاب المقدس، طرق كتير قوي الله بيتكلم، بس بيتكلم رقم واحد لخرافه. والسؤال هل أنا من خرافه؟ والرب عايز ينبهنا قوي قوي إن أبديتي أهم بكتير من أنه أنا أسمع صوت في مشروع أو في ارتباط أو في سفر. وكأنه الرب بيقول لي علاقتي بيك عايزها تكون علاقة حقيقية مش علاقة مصلحة. الرب يسوع قال أن خرافي تسمع صوتي. السؤال بقى الجميل في نهاية الحلقة، أنا لو غمضت عيني هنا أنا متأكد أن أنا واحد من أولاده، واحدة من بناته، اسم مكتوب في سفر الحياة ولا مش عارف؟ ولا عايز اتعامل مع ربنا يشور عليا وبعد ما تحل المشكلة انا معرفوش؟ علاقتي بي وابديتي اهم من حل المشكلة او انه يشور عليا. فانا لو عندي علاقة بي هيكمل الوقت اللي جاي في الطرق اللي هيسمعني صوته بيها. والرب معاك ومعاك. الحلقة جديدة، الى اللقاء.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جدة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، الجواب النهاردة عن حاجتين. أولهم إن الراجل بتاعك اتعرف على الجروب كله، تشكيلة من ناس مستهترة بيحبوا العالم. صحيح ما عندهمش جريمة كبيرة واضحة، لكنهم عبيد للدنيا اللي ماشيين فيها لغاية ما يوصلوا لبيت إبليس الكبير. وشايفك بتقول إنهم بيضحكوا طول الوقت، وسؤالي هو أنت معتبر الضحك في ذاته مشكلة؟ مهم إنك تبقى فاهم النقطة دي كويس. الضحك ده ليه أنواع كتير. في مثلا الفرح النقي، دي حالة مرعبة، حالة مش مفهومة بالنسبة لنا أبدا. لما عيلة تتجمع ولا مجموعة أصحاب وتلاقيهم بمنتهى البساطة سعدة وبيضحكوا، حاجة غريبة. أو لما يسمعوا الموسيقى اللي بتلمس نفوسهم، الإحساس الغريب بالفرح ده أكيد هتبذل جهدك كله إن البشر ما يجربوهوش. وفي المرح، عارف، زي الألعاب التافهة اللي بيلعبوها ويستمتعوا بيها، تجمعهم كأصحاب يقعدوا يأكلوا حاجة بتاع، وده كمان نوع ما بيساعدناش إطلاقا إلا لو استخدمناه إننا نلهي به البشر عن الأمور المهمة. غير كده هو وسيلة بتظهر فيها صفة المحب البشع. وفي النكتة عادية دي، إنما لينا فيها ملعب كبير. هنا الموضوع يتقسم تاني، يعني عندك فرع النكت الجنسية، بس دي تأثيرها بسيط، لكن في فرع النكت اللي بتعتمد على التريقة على البشر التانيين، ودي لازم تكون قاسية شوية وجرحة للي هيسمعها. دي مفعولها ممتاز وبنشتغل بيها كتير، هو ده الضحك اللي في صالحنا. لكن يفضل عندنا في الآخر أفخر أنواع الضحك، الضحك على الدين والسخرية من المبادئ والقيم بتاعة العدو. ودي مفيدة قوي من ناحية إنها بعيدة تماماً عن الفرح الحقيقي اللي العدو بيوهبه لأتباعه، ومن ناحية تانية إن السخرية من الفضائل بتخلي السامعين يتحرجوا يعملوا الفضائل دي لحسن حد يسخر منهم هم كمان. يعني مين يقبل إنه يعمل فضيلة زي إنه يقدم مصلحة غيره على نفسه وهو عارف إنه هيتقال عليه أهبل واتضحك عليه؟ النوع الأخير ده يا علقم هو نوعنا المفضل. في الآخر مش كل الضحك في مصلحتنا، اوعى تتخدع. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo

كل ماله. حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب التي كانت الخنازير تأكله.

إليه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا؟ أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك، وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

شبابنا تاني، ربما النهاردة يكون ربنا جايبك عشان تختبر شيء جديد. لا يوجد في خطة الله صدفة، لا يوجد في خطة الله صدفة. نفس الصوت اللي موجود من آلاف السنين هو هو اللي موجود النهاردة، هو هو اللي بينده عليك، لأن يسوع هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. التنيمة اللي جاية بتقول له كده، إيه المعنى في حياتي؟ أنا عايش ليه؟

كل واحد بيقول كده، كل واحد بيقول له عاوز أرجع. ربنا بيصدقه، لأن إلهنا إله جاد بيسمع الصرخة الحقيقية زي ما كنا بنسمع. إلهنا إله جاد. شباب شباب، لو أنت فعلا عاوز النهاردة، أنا بكلم الشباب، لو أنت وسطينا في مجموعة من الخدام كتير، من فضلك إن كنت فعلا عاوز تاخد موقف جديد لمعنى الحياة، بص اوعى تفتكر انك لما تعيش مع ربنا ولما تبقى بينك وبينه علاقة جديدة انك هتبقى فاشل او مش هتنجح في شغلك او مش هتبقى طبيب او مهندس او مش هتبقى، اوعى تفتكر كده. اوعى تفتكر انك انت العلاقة مع الله يعني هتحرمك من المتعة والفرح، دي المتعة تأسيس إلهي. اوعى تفتكر هو اللي صمم الجنس، هو اللي رتب، بس عمله في علاقة نظيفة، عمله في علاقة نظيفة، هو اللي هيمتعك بكل شيء لأن هو اللي عمل كل شيء في الأصل. بس ما تسرقوش، ما تسرقوش زي ما الدنيا بتسرقه على أساس أن كل الناس ماشية كده. ما تسرقوش، عيش نظيف لما تيجي ويغيرك، يغيرك وتفهم معنى الحياة، هتستمتع بالدنيا صح، هتستمتع بكل حاجة صح. بس عيش صح، بلاش تمشي مع الموجة، بلاش تمشي مع كلهم بيعملوا كده، بلاش تمشي مع ان كل الناس هي ده، لا بلاش تمشي كده. هو بيقول لك تعالى لو واحد صدقه، من آمن صدقه وانت واقف. انا عايز اقول اللي نفسه في حاجة، اللي نفسه في حياة جديدة تتغير خليه واقف، واللي ربنا باركه قبل كده يقعد. هتلاقي ناس جاية تصلي معاك تاني. اللي نفسه في حياة جديدة ويتقابل مع الرب خليه واقف، خليه واقف. واللي بقاله مدة يعرف الرب وكده خليه يقعد. وفي ناس هتعدي وسطيكم تصلي معاكم وتشجعك، تشجعك تاخد قرار، تشجعك تاخد تروح لنفس المكان اللي فيه تاخد حياة جديدة، اللي فيه تتغير لمعنى جديد للحياة. من فضلك فريق الكرازة يتحرك وسط الناس. فين الترنيم؟ هنرنم جوعني ليك. قول له يا رب كده أنا عايز أعطش ليك. تعالوا صلوا جنب الناس اللي واقفة يا شباب، حتى فريق الصلاة، فريق ترنيم، ممكن ننزل نصلي مع حبايبنا. فريق ترنيم فضل تعالوا انزلوا مع الشباب، انزلوا عند الناس اللي عاوزة تطلب الرب النهاردة، الناس اللي عاوزة تقبل حياة جديدة. ما تمشيش مع الركب اللي رايح يلف يلف يلف يلف يلف. في ناس كتيرة محتاجة، في ناس كتيرة فوق. قولوا يخلق فيها جوع يا رب، اخلق فيها جوع، اخلق فيها عطش. شبعت من الرمرمة، عاوز حياة نظيفة عشان أبقى حياة نظيفة في بيتي، عشان عيالي يحترموني، عشان مراتي تحترمني، عشان عيالي يحترموني. اقف اقف وخلي وقوله كده يا رب اخلق فيا جوع وعطش لكلمة الحياة.

املى عيني بجمال يسوع اللي واقف وحدي اللي لسه بينده. املى عيني بجمال يسوع فيبقى اجمل من اي شيء تاني بقى اراه. املى عيني بجمال، نقول العدد التاني، نقول العدد، املى عيني بجمال يسوع.

هو زي الآن وقت مقبول، هو زي الآن وقت خلاص. افتكروا حكاية اللي كان بيقول عليها الناس اللي تحت اللي بيحاول يقول لك ما تصدقش.

تعرفين مشكلة المشاكل اللي واجهنا العالم إنه بيخلي إحساسنا بليد، فبيضيع منا الإحساس الحقيقة، فما بنقدرش نتفاعل مع صوت الله. أنا بطلب لمسة من روحك، بطلب لمسة من روحك، المسني الآن.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان فيه نتحد بطلبات وصلوات كل شخص بعت لنا ووثق فينا وقال لنا أنا محتاج لجسد المسيح يسندني ويصلي معايا. حد بيقول لنا كده: صباح الخير، الرجاء الصلاة من أجل بنتي عمرها 2 سنين، كان جالها ورم في الكلى اليمين وهي عندها 6 شهور، عملت عملية وشلنا الورم بالكلى وأخدت كيماوي وإشعاع وخفت لمدة 10 شهور بعد آخر جلسة علاج كيماوي، والورم حالياً رجع لها تاني في البطن ومنتشر شوية على الرئة، وحالياً بدأت علاج كيماوي تاني. أرجو الصلاة من أجلها يا رب. يمكن البنت الصغيرة دي مش عارفة تعبر، يمكن مش عارفة تتكلم على مدى الوجع اللي عندها، لكن إيدك الحانية يا رب، قلبك الطيب يجي يلمس بنتك يا رب، يلمس مريم يا رب ويديها شفاء تام. أشكرك يا رب لأني أنت فيك الشفاء، أشكرك أنك مليان شفاء، أشكرك أنك مليان حرية. تعال طبطب على وجع الأم اللي بعتت لنا، خدها في حضنك وقول لها أنا معزيكم، أنا موجود طول الوقت. آمين. حد بعت بيقول: صلي لبنتي عندها مسح زهري الساعة 8 مساء ليحددوا جلسات الكيماوي، هي طفلة، صلوا لها أرجوكم. لحد تاني: أنا بصدق فإن الرب الشافي موجود وسامع الصلاة، حتى لو الشفاء تأخر معيته موجودة، هو ماشي معايا طول الطريق، هو حاسس بألمي وحاسس بوجعي، هو حاسس بيا ومش هيسيبني. وأنا بصلي يا رب لبنتك وهي داخلة تعمل مسح الزهري، سلامك يملاها وتبقى رفع عينيها عليك وعندها إيمان وثقة وانتظار لشخصك أنت طول الوقت. مبارك اسمك يا رب، آمين. حد تاني بيقول: صلوا من أجل أمي أرجوكم، كاتب اسمها ثلاثي، رافضة الأكل تماما علشان عندها ضمور في المخ، أنا بثق في الصلاة. يا رب أشكرك إنك تديها شهية مفتوحة، أشكرك إنها لما تشوفك في نومها أو صحيانها تتقابل معاك مقابلات غير عادية، أشكرك لأجل إن ماما تشوفك في أصعب الأوقات وتحس بحضورك. أنت جيت يا رب للمفلوج عند البركة وما حركتش البركة عشان ينزل، لكن قلت له قم احمل سريرك وامشي. مبارك اسمك يا رب لأنك حاسس بكل واحد تعبان، حاسس بنفسه، حاسس بجسده، حاسس بألام روحه اللي مش عارف يعبر عنها. أنت موجود وأنت حي وسامع الصلاة. حد تاني بيقول: ممكن صلولي أن ربنا يعدي التجربة على خير ويفتح حلول من عنده ويرحمني ويشددني ويعطيني سلام لا ينطق بي ومجيد. أمين أمين أمين. رب يعطي لك سلام ويعطي لك فرح ويعطي لك مخرج من التجربة اللي أنت فيها. يا رب بسأل حرية، بسأل يا رب طرق من عندك، أنت بتجعل للموت مخارج، مين زيك يا رب؟ الأطباء احتاروا ما يعرفوش يا رب يعملوا أي حاجة من غير ما أنت تفتح الأبواب. يلا يا رب وريهم إيديك يا رب، وري كل شخص واقف في حتة مش عارف يروح ولا يجي، مزنوق فيها، أنت تخرجه لرحب لا حسرة فيه في اسم يسوع. حد بيقول: ممكن تحطوني في صلواتكم حتى لو وقت صغير خالص، أني أعرف أرجع أقف قدام ربنا وأصلي من تاني. أمين أمين أمين، هنصلي لك دلوقتي حالا. حد بيقول: ابن أختي عنده 11 سنة من أول ما اتولد وهو بيعمل عمليات كتير وعنده مشاكل في ظهره، عنده مشاكل في الكلى والمثانة، ولسه عامل عملية يوم الاثنين، وعمل لغاية دلوقتي 12 عملية والدكاترة مش عارفين يعملوا له إيه، أرجو أن أنتوا تصلوا له، أنا بثق في الصلاة. حد تاني بيقول: أنا مش كويسة خالص نفسيا لأسباب كتير وأنا محتاجة ربنا يدبرها، أرجوكوا صلوا لي. آخر طلبة معانا بتقول: صلوا من أجل أن ربنا يفرح بيتي لأن بيتي مليان حزن كتير، وطلبات تانية لأمراض كتيرة مستعصية، وأنا عايز أحط التعب النفسي مع التعب الجسدي وأقول لك يا رب إيدك أنت، إيدك أنت يا رب اللي تطبطب وتعزي وتشجع، إيدك أنت اللي ترفع فوق كل الظروف الصعبة، إيدك أنت وكفى يا سيدنا. أصلي من أجل كل واحد تعبان نفسيا تحت ضغط، أصلي من كل واحد يا رب مش عارف يلاقيها منين ولا منين والدكاترة احتاروا فعلا ومش عارفين يعملوا حاجة. مجد فتاك القدوس يسوع لتجرى آيات وعجائب. بسألك افتح الأبواب يا رب، أنت تفتح وليس أحد من يغلق، وتغلق وليس أحد من يفتح، بنثق فيك يا سيدنا الرب. حط كل طلبة بين إيدك
وبنعلن إيماننا في شخصك العظيم المبارك. في اسم المسيح بنصلي يا أبانا اسمع واستجب في توقيتك الخاص. آمين آمين. ربنا معاكم. ابعتولنا أكتر في فريق خاص بيصلي من أجل كل الطلبات دي، حتى لو ما قدرتش أقرأ كل الطلبات اللي بتبعتوها، لكن في فريق بيتشفع ويصلي من أجل كل طلبة صلاة اتبعتت لنا. نشكركم من أجل أن أنتم بتبعتولنا. أرجو كمان لو حصل أي استجابة شجعونا علشان نشجع بيها كل مستمعين راديو الحياة الأفضل. ربنا معاكم. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة. استنونا يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والإعادة الساعة 6 مساء. ربنا يحفظكم.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 10 أكتوبر سماع صوت الرب. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا أهمية إننا نسمع صوت الرب ونعبده بالروح والحق.
1: لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. مزمور 95:7. الآية دي بتوضح لينا سببين ليه بنقدم العبادة للرب. السبب الأول لأنه هو الله، لأنه هو إلهنا. فالله هو الشخص الوحيد في الكون ده اللي يستحق نقدم ليه العبادة. ممكن نشكر الناس ونمدحهم زي ما نحب، لكن ما ينفعش أبدا نعبدهم. العبادة بتتميز بأنها تخص الله وحده من غير منافس ليه. أنا بصدق أن اللي بنعبده بيكون ليه السلطان علينا، وكل ما زادت عبادتنا ليه بيزيد سلطانه علينا وبتزيد قوة تأثيره علينا. لكن على الناحية التانية، إذا ما كناش نقدم عبادتنا للرب فإزاي هيكون هو إلهنا؟ السبب التاني للعبادة هو أننا نحن شعب مرعاه وغنم يده. فالعبادة هي التجاوب الحقيقي الصح ناحية رعاية الرب لحياتنا. إحنا الشعب اللي بيرعاه، وإحنا قطيعه اللي بيقوده بإيديه. لكن خلي بالك، المزمور ده بينتهي بتحذير، وهو اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة. 40 سنة مقدت ذلك الجيل وقلت هم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي. في الأعداد 7:8-10:11. الفقرة دي بتحطنا قدام اختيارين، يا إما نعبد الرب عبادة حقيقية يا إما ما نعبدوش. لما بنعبد الرب إحنا بنسمع صوته، ولما بنسمع صوته ونطيع الصوت ده هيكون لينا الدخول لراحة الرب. وبتبان أكتر أهمية وصية سماع الرب لما نقرأ إرمية 7:23. أوصيتهم بهذا الأمر قائلا اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها. دي واحدة من الآيات اللي بتوضح لينا إيه هو طلب الرب، اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك. أنا بختار أني أعبدك بكل قلبي عبادة حقيقية، وأسمع صوتك وطيعك، وبتعلم أني أرتاح في محضرك وأدخل لراحتك، وكل حرص أني مفقدش الراحة اللي ليا فيك. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع أمين.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. طيب الله أوقاتكم، حفظكم ورعاكم أينما كنتم. الشمس تشرق على الشمع فتذيبه، والشمس ذات الشمس تأتي على الطين فتزيد من صلابته. نفس الأمر يقول الكتاب في سفر الأمثال أصحاح 9 الآية 8: لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. نفس التوبيخ يأتي إلى المستهزئ فيبغض الإنسان، ويأتي إلى الحكيم فيحبك. الشمس تشرق على الشمع فتذيبه، وذات الشمس تأتي على الطين فتزيد من صلابته. والله بنفس الطريقة يمطر على الأبرار والظالمين، يشرق على الأبرار والأشرار، إنها ذات الشمس. لكن من رفض وأخرج الله العلي من معرفته لن يرى في الشمس رسالة الله المحب الصالح الجواد. ومن وضع مخافة الله في قلبه صار فيها عطية، منحة، نعمة من أبيه السماوي. والله عبر التاريخ، الله عبر التاريخ يرسل تحذيراته وإنذاراته، ووضع أمام الإنسان البركة واللعنة، الحياة والموت. قال المسيح: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. هناك إذن صوت المسيح، والمسيح الآن في السماء يعمل. إنه في السماء يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يشجعنا، يظهر ذاته لنا. مضى لكي يعد لنا منازل، وسوف يأتي لكي يأخذنا إليه. هذا عمل الآن يقوم به المسيح، لكن هناك عمل مستقبلي، عمل حالي وعمل مستقبلي. عمل حالي يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يظهر ذاته لنا، يشجعنا، يعد لنا منزلا. لكن هناك عمل مستقبلي للمسيح، عندما سيأتي ثانية سيدين الأشرار، هذه قيامة الدينونة. سيكافئ الأبرار، هذه قيامة الحياة. أنا أشكر الله من أجل كل واحد اختبر خلاص المسيح، لأنه يستطيع أن يقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. سوف أتحدث في هذه الدقائق القليلة القادمة عن قيامة الحياة، عن مكافأة الرب للأبرار. يا له من مشهد بديع، يا له من موقف رائع. قبل أن أسترسل في حديثي أريد أن أتوقف مع آية الحفظ، وآية الحفظ تأتينا من بشارة متى أصحاح 25 الآية 34، متى 25-34، حيث يقول المسيح: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ردد من فضلك معي الآية، ردد الشاهد والآية، متى 25-34: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. نعم، سوف يأتي يسوع لكي يدين الأشرار ويكافئ الأبرار. فهل أعددت نفسك لهذا اللقاء؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في الدقائق القليلة القادمة سوف نتناول معا مجيء المسيح ثانية لكي يكافئ الأبرار. آية الحفظ متى 25 الآية 34 يقول للمسيح: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. عندي ملاحظات كثيرة سريعة أريد أن أقدمها مع هذه البسمة وهذه الهمسة. الملاحظة الأولى: الخلاص بالمسيح ينقلنا الآن من الموت إلى الحياة. تقول الآية: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. قال الرب يسوع: الحق الحق أقول لكم، اسمع من فضلك، الحق الحق أقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الخلاص بالمسيح إذن ينقلنا من الموت إلى الحياة. ثم اثنين: الخلاص بالمسيح يعني أنه نقلنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. هذا ما تقوله الآية في كولوسي 1 الآية 13. تقول الآية هذه الكلمات، تقول: شكرا لله الذي نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته، شاكرين الآب الذي خلصنا، أهلنا لشركة ميراث القديسين، نقلنا إلى ملكوت ابن محبته. إن الخلاص بالمسيح الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. الخلاص بالمسيح يعني أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة، يعني أننا انتقلنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوت النور. الخلاص بالمسيح يعني شيء ثالث، يعني أننا ورثة الملكوت. نعم، يقول الكتاب هذه الكلمات في رسالة رومية أصحاح 8 الآية 16 و17، يقول: الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. كلمات جميلة يقدمها لنا الرسول بولس في رسالة أفسس أصحاح 1 الآية 13 و14، يقول: الذي فيه أنتم أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى. الروح القدس الذي سكن في قلبي وفي قلب كل مؤمن بالمسيح هو عربون. العربون هو مقدم الثمن الذي يدفعه المشتري، وكأن المسيح إذا اشترانا دفع عربون امتلاكه لنا في المجد، عربون الأمجاد. الروح القدس يؤكد لنا بالفعل أننا ورثة الله ووارثونا مع المسيح. أربعة: الخلاص بالمسيح يعني أنه أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. السماء تختلف عن السماويات. السماويات مقام، حالة، مركز، مجال. يقول في رسالة أفسس: باركنا بكل بركة روحية في السماويات، أقامه وأجلسه عن يمينه في السماويات. ويقول عنا نفس الشيء، أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. إن الخلاص بالمسيح يعني أنه أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. خمسة: الخلاص بالمسيح يعني أننا سنقيم إلى الأبد مع المسيح في السماء. يا له من امتياز. لذلك قال الرسول بولس: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. وهل يمكن أن ننسى وعد المسيح لللص على الصليب عندما قال له: اليوم تكون معي في الفردوس؟ لأجل هذا قال المسيح: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يا له من امتياز. نعم، يقول الرب يسوع: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. إن المسيح في السماء، وسوف يأتي لكي يدين الأشرار ويأتي لكي يكافئ الأبرار. فهل أعددت نفسك للأبدية؟
فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في هذه الفرصة نتوقف عند مجيء المسيح ثانية لكي يأخذنا إليه ولكي يكافئ الأبرار. نعم، إنه سيعاقب الأشرار، هذه هي دينونة الموت وقيامة الدينونة، وهناك قيامة الحياة. الرب يسوع في السماء سيكافئ المؤمنين. هل تذكر معي مثل العبد الحكيم الأمين الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا؟ ماذا يقول الكتاب؟ يقيمه على جميع أمواله. هل تذكر مثل الوزنات، الخمس وزنات والوزنتين والوزنة؟ ما هي المكافأة؟ المكافأة واحدة، من ربح خمس وزنات كالذي ربح وزنتين. نستمع إلى المكافأة: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. نعمة أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. إن الرب يسوع يؤكد لنا أن من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. الرب يسوع سوف يأتي من السماء ليكافئ المؤمنين. لذلك يقول الرسول بولس بكل يقين: قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، التفت من فضلك، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبونه، الذين يحبون ظهوره، الذين يحبونه أيضا. هناك إكليل الحياة للشهداء، وهناك إكليل البر للأتقياء، وهناك إكليل المجد للخدام الأمناء. ترى هل لك هذا اليقين في نوال الحياة الأبدية؟ يسوع سوف يأتي ثانية، فهل أعددت نفسك لهذا اللقاء؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى تحدي التطبيق. قل لي من فضلك، ما هو تأثير إنذارات وتحذيرات وتأديبات الرب لك؟ إن الشمس تسطع على الطين فتزيد صلابته، وتأتي على الشمع لتذيبه. أصلي من كل القلب أن تأتي كلمة الرب ونحن نتحدث عن مجيئه، إما إلى قيامة الدينونة أو إلى قيامة الحياة. كل واحد فينا أصلي من كل القلب أن هذا الصوت يدفعك لكي تقبل المسيح فاديا ومخلصا لك. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. والآن إلى ختام الكلام: في موكب جيش الغالبين سوف أسير مع يسوع، فادي حياتي على الصليب قائد الجيش العظيم. عندما شمسي من هنا تغيب، عن يقين أضيء هناك، أدخل مجدا قد أعد لي قبل تأسيس الأفلاك. وعندما تفتح الأصفار ويؤخذ سفر الحياة، ينده اسمي مع الأبرار ونقاد للقاء. رغم أنني أول الخطاة في الجحيم نصيبي هناك، إلا أنني نلت نعمة حسبت لي بر ذاك. في موكب جيش الغالبين سوف أسير يا يسوع، يا فاتحا أبواب الخلود، يا حياة المؤمنين. حول عرشك الأبيض العظيم كم سيحلو لنا الجلوس، حيث نرفع لك شكرنا يا مخلص النفوس. حيث نرى وجهك الجميل نسمع صوتك الحنون يحكي لنا سرك العظيم، قصة الحب العجيب، حبك لنا وافتدائك لعصاة قصاة القلوب. عند ذا نشدو مجدا لاسمك أي ربنا المحبوب. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

أيوة يا رب، اليوم ده يومك بيك وليك، عيني هتكون بس عليك، املاني نسمة حياة، اتكلم جوايا، فلتر أفكاري واهتماماتي، ادي معنى جديد لحياتي، املاني فرح، فكل كلمة تخرج من لساني تكون تسبيح.

بنعلن سلطانك يا رب على حياتنا وعلى كل الأرض. بنعلن خضوع لإرادتك ومشيئتك، بنعلن إيمان بحكمتك، ولو في ظروف مش فاهمينها بنثق بالمعية والعناية اللي ملهاش حدود، قوة ونصرة وتسبيح وهتاف لكل شعبك.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم، حفظكم ورعاكم مع بورتري صورة المسيح. نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، لكي نكون مشابهين صورة ابنه. والخطوة الأولى لكي تصبح مشابها لصورة الابن هي أن تولد ميلادا ثانيا بالروح القدس، أن تنال هذه البنوة العجيبة لكي تصبح لك صورة المسيح. سألت منذ حلقتين أو ثلاثة، هل تذكر شيئا ثمينا اشتريته؟ لا شك أن كل ما غلى ثمن الشيء الذي اشتريته ستحافظ عليه أكثر وأكثر، والمسيح دفع دمه ثمنا لخلاصنا. لذلك يقين الخلاص واحد يؤسس على كلمة الله ليس على مشاعرنا المتغيرة. اثنين، يقين الخلاص يؤسس على شفاعة المسيح الفعالة وليس على محاولاتنا المخلصة. وفي هذه الفرصة أريد أن أضيف شيئاً آخر يؤكد لنا أن يقين الخلاص الذي نلناه لن يضيع. ثلاثة، يقين الخلاص يؤسس على شهادة الروح القدس وليس على شهادتي أو شهادتك. شهادة الروح القدس، يا لها من شهادة رائعة. يقول الكتاب المقدس في رسالة رومية أصحاح 8 الآية 14 إلى 16، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. التفت إلى الكلمات القادمة، الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. يقين الخلاص يؤسس على شهادة الروح القدس ليس على شهادتك أنت لنفسك أو عن نقع خلاصك أو شهادة الآخرين. طبعا شهادتك باختبارك شيء رائع جدا وعظيم. الرب قال اذهب خبر بكم صنع الرب بك ورحمك، والمرأة السامرية ذهبت وخبرت، وبولس الرسول حكى اختباره أكثر من مرة. لكن يقين الخلاص لا يؤسس على شهادتي أنا، لكن يؤسس على شهادة أعظم بكثير جدا، هي شهادة الروح القدس بأننا قد صرنا أبناء بالفعل. هناك احتفال كان بيجرى لدى القادة الرومان، وكان بيجرى في البيوت الرومانية الكبيرة، هو احتفال توجا فاريليس. كان القائد الروماني مثلا يسافر لمدة 10-12 سنة في حملات لخارج البلاد، ثم يعود فيجد ابنه كبر فجأة. الابن اللي سابه هو عنده 15 سنة أصبح عنده 25 سنة، فأصبح مؤهل، أصبح ابن ناضج. فيعملوا احتفال اسمه توجا فاريليس. يعني إيه توجا فاريليس؟ هو الاحتفال الذي ينصب في هذا الابن كابن له كافة الحقوق، يتمتع بكافة الحقوق. نعم، نحن نشكر الرب لأجل شهادة الروح القدس أننا صرنا أبناء وأننا نتمتع بكافة الحقوق. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. يقول الرسول بولس في غلطية 4:6، ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب. نشكر الله من أجل يقين الخلاص الذي يؤسس على كلمة الله وليس على مشاعرنا المتغيرة. اثنين، نشكر الله لأجل يقين الخلاص الذي يؤسس على شفاعة المسيح وليس على محاولاتنا المخلصة. ثلاثة، نشكر الله لأجل يقين الخلاص الذي يؤسس على شفاعة الروح القدس وليس على شهادتنا نحن أو شهادة غيرنا. نشكر الله لأجل يقين الخلاص، والخلاص هو الخطوة الأولى لكي نتغير إلى صورة المسيح عينها. وإلى أن نلتقي بخطوات أخرى في بورتري صورة المسيح، أترككم في رعاية الرب وأمنه، وإلى اللقاء.

0: يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانت هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الإصحاح الأول. بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح، إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع أساقفة وشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم دائما في كل أدعيتي، مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، وأولئك عن محبة، عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا؟ غير أنه على كل وجه، سواء كان بعلة أم بحق، ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا، لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعلم.

عظموا المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فإذ أنا واثق بهذا، أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عندكم. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والآن تسمعون فيه.

بابا وماما بتوع أي حد عايزينهم يبقوا في شكل معين، يعني يا ابني يا حبيبي أنا دكتور فأنت لازم تطلع دكتور، فيش نقاش في الموضوع ده. أنا محاسب يبقى حلو قوي إنك تمسك مكتب المحاسبة بتاعي. فالمهم أنا عايز أبقى مين مش مهم، المهم بابا وماما عايزين يبقوا مين. وبعد وقت لما نبدأ نبقى في كنيسة في اجتماع، القائد عايزنا يبقى زيه. فلو هو بيحب يلعب كرة يبقى مهم أنا بحب ألعب كرة، لو هو عايز يحضر وقت صلاة بالساعات يبقى الطريقة الروحية الصح إن أحضر أنا كمان وقت صلاة بالساعات، لو هو مدرسة روحية معينة لازم أكون أنا زيها. المهم الناس دايما كل واحد في موضع السلطة، في موضع رعاية، في موضع قيادة، عايز الناس اللي تحتيه زيه، مش عايز يبقى فيه اختلاف، عايز الكل يبقى زي الخرفان كده، الخروف يبقى شبه التاني بالظبط وهو يعرف يفصلهم. وبناخد أمثلة وشواهد من الكتاب عشان نأكد الفكرة ديت. لكن ببساطة ما تكونش اللي عايزينه الآخرين منك سعيا بس إنك ترضيهم، وما تكونش اللي انت عايزه وحدك عشان تهرب من اللي هم عايزينه. أوقات كتير بقرر ان انا بقى حاجة بقى عشان اهرب من اللي هم عايزينه فبقى حاجة تانية. وما تكونش كمان اللي عايزه الله منك زي ما الناس متيقنة ان هو ده الله عايزه، لكن اعرف ربنا عايزك ايه عشان تكون انت، عشان تكون اللي عايزه ربنا. ربنا خلقنا مختلفين تماما، خلقنا متميزين تماما، خلقنا كل واحد ببصمة مختلفة بشكل مختلف، عشان عايزك تبقى مختلف، عايزك تبقى مميز، عايزك تبقى أنا غير أنت غير هو. عايزنا نكون مختلفين، اوعى تكون اللي عايزينه الناس منك، لكن كون اللي عايزه ربنا منك.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم، الله بيقول، الله حي، صوته يملأ الودان، صوته يملأ القلب، صوته يدي راحة للكيان وللنفس ويدي راحة للقلب وانت ماشي معاه.

القلب، لأنهم يعاينون الله. يعني يعاينون الله؟ يعني شوفوه، يعني اسمعوه، يعني لهم علاقة قوية به. في الحقيقة موضوع نقاء القلب يعني نقاء قلب نظيف، قلب نقي، قلب طاهر. يقول كده من قلب طاهر. قلب طاهر يعني واحد القنوات عنده مفتوحة، فلأنها مفتوحة شايف ربنا، مش بس سامعه، لا ده شايفه بيتحرك معاه. مزمور 66 عدد 18 بيقول إن رعيت إثما في قلبي. يعني رعيت؟ يعني كبرت وحوط وما توبتش. يقول مش لا يستجب الرب لي، لا ده من أساسه لا يستمع الرب لي. صحيح بيقول في المزمور ده لكنه قد سمع، يعني قوانين الله بيقول انه ما يسمعش، بس المرة دي لطف بي. ليه؟ لانه ما كانش ينفع انه ما يجاوبنيش وما يكلمنيش، بس القانون الالهي انه كل مرة فيها خطايا او اثام مسطورة جوه القلب وانا محوط حواليها وما عنديش توبة، اقول لربنا انت ليه مش بتكلمني؟ طب تعالى حبيبي افتح القنوات وانا هقول لك ايه اللي على قلبي الوقت اللي جاي. تعالى اقول لك انه الخط الوقت اللي فات محتاج الاسلاك بتاعته تتظبط، في حاجات واقفه في السكه، الاستقبال عندك مش مظبوط، في عوائق واقفه في قنوات التواصل بيني وبينك. يقول رب زمان كان يقول للشعب كده خطاياكم صارت فاصله بيني وبينكم، يعني عملت حاجز، فلا انتوا شايفيني ولا انا شايف، صحيح بس انتوا مش شايفيني، لا انا قادر اسمعك ولا انت سامعني. فيجي الرب هنا يقول لي انه انقياء القلب يعينون الله، أنقياء القلب يسمعون صوت الله، أنقياء القلب في الحقيقة شايفينه، مش بس شايفينه لكن شايفينه وسمعينه. كم حد فينا يقول للرب فديني قداسة ليك، قداسة تشوفك وتسمع صوتك وميز صوتك من أصوات كتير حواليا. ربنا يديني الأيام اللي جاية إن أنا أكون إناء مقدس، إناء مقدس أخافه. وفي الحقيقة الرب قال كده على لسان بولس الرسول لتيمساوس في تيمساوس الثانية 2 عدد 21 بيقول فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة. وبعدين يقول لي بقى مقدسا، جاية بين فصلتين في الكتاب كده محطوطة لوحدها مخصصا، وبعدين يحط نافعا للسيد، وبعدين يقول لي بقى مستعدا لكل عمل صالح. أنا نفسي أقول للي بيسمعوني والنفسي قبلكم أن الرب حط مقدسا قبل نافعا، الرب حط مقدسا قبل مستخدما أو نافعا. كأنه ربنا بيقول قداستكم عندي أهم من الخدمة، قداستكم بالنسبة لي أنه أنا أقدر أستخدمك وتقدر تسمع صوتي. يقول في عبرانيين 12-14 اتبعوا السلام مع الجميع. نص تاني من الآية خطير، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. مش هتشوفه ولا تسمع صوته وأنا عايش حياة مش مقدسة في السر وفي العلن، قدام الناس وبعيد عن عينين الناس، في الأضواء أو بعيد عن رؤية الناس. وكأنه بيقول أنا يهمني قوي قوي قلبي يكون في تواصل مع قلبي، يكون مفتوح قلبي، يكون نقي ويكون مقدس. ده اللي على قلب ربنا يعلمه لنا. أنا بصلي من كل قلبي لكل واحد واحدة بيسمعونا أنه ربنا يدينا الأيام اللي جاية قنوات مفتوحة، قنوات مفتوحة فتقدر تعينه وتشوفه وتمشي معاه وتكلمه وتسمع صوته ويشور عليك. وكان الرب بيقول في قلوب بتعرف تاخد اللي على قلبي. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. الرب الأيام اللي جاية عايز ناس متاحين قلوبهم أواني نظيفة تحمل حضوره، أواني مقدسة، ولأنها مقدسة نافعة للسيد مستعدة لكل عمل صالح في المسيح يسوع. بصلي من كل قلب ربنا يجهز القنوات ويجهز الأواني عشان اللي على قلبه لينا يقدر يدهلنا. والرب معاكم لحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: رسائل خربل، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جداً لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، الجواب النهاردة عن حاجتين. أولهم إن الراجل بتاعك اتعرف على الجروب كله، تشكيلة من ناس مستهترة بيحبوا العالم. صحيح ما عندهمش جريمة كبيرة واضحة، لكنهم عبيد للدنيا اللي ماشيين فيها لغاية ما يوصلوا لبيت إبليس الكبير. وشايفك بتقول انهم بيضحكوا طول الوقت، وسؤالي هو انت معتبر الضحك في ذاته مشكلة؟ مهم انك تبقى فاهم النقطة دي كويس. الضحك ده ليه انواع كتير. في مثلا الفرح النقي، دي حالة مرعبة، حالة مش مفهومة بالنسبة لنا ابدا، لما عيلة تتجمع ولا مجموعة اصحاب وتلاقيهم بمنتهى البساطة سعدة وبيضحكوا، حاجة غريبة. او لما يسمعوا الموسيقى اللي بتلمس نفوسهم، الاحساس الغريب بالفرح ده اكيد هتبذل جهدك كله ان البشر ما يجربوهوش. وفي المرح، عارف، زي الالعاب التافهة اللي بيلعبوها ويستمتعوا بيها، تجمعهم كاصحاب يقعدوا ياكلوا حاجة بتاع، وده كمان نوع ما بيساعدناش اطلاقا الا لو استخدمناه اننا نلهي به البشر عن الامور المهمة. غير كده هو وسيلة بتظهر فيها صفة المحب البشع. وفي النكتة عادية دي، إنما لينا فيها ملعب كبير. هنا الموضوع يتقسم تاني، يعني عندك فرع النكت الجنسية، بس دي تأثيرها بسيط، لكن في فرع النكت اللي بتعتمد على التريقة على البشر التانيين، ودي لازم تكون قاسية شوية وجرحة للي هيسمعها. دي مفعولها ممتاز وبنشتغل بيها كتير، هو ده الضحك اللي في صالحنا. لكن يفضل عندنا في الآخر أفخر أنواع الضحك، الضحك على الدين والسخرية من المبادئ والقيم بتاعة العدو. ودي مفيدة قوي من ناحية انها بعيدة تماما عن الفرح الحقيقي اللي العدو بيوهبه لأتباعه، ومن ناحية تانية ان السخرية من الفضائل بتخلي السامعين يتحرجوا يعملوا الفضائل دي لحسن حد يسخر منهم هم كمان. يعني مين يقبل انه يعمل فضيلة زي انه يقدم مصلحة غيره على نفسه وهو عارف انه هيتقال عليه اهبل واتضحك عليه؟ النوع الاخير ده يا علقم هو نوعنا المفضل. في الاخر مش كل الضحك في مصلحتنا، اوعى تتخدع. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

أوكي؟ أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة مزمور 46. الشاشة اللي برا. أوكي؟ واحد، اثنين، ثلاثة. وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في روميا 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لي لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

النهاردة الحلقة بتاعتنا من عايز أعرفني مخصوصة لكل واحد فوق. يعني كل واحد فوق؟ يعني كل واحد أعلى. يعني كل واحد أعلى؟ يعني كل واحد تحتي ناس. كل بابا، كل ماما، كل خادم، كل راعي، كل كاهن، كل قائد، كل مدير، كل حد فوق. خليني أقرأ لكم كلمات حد كتبها بيقول كده: لو يعلم الأباء ماذا يصنعون في حياة أبنائهم، لو يعلم الخدام ما خربوه في حياة مخدوميهم، لو يعلم الرعاة ما دمروه في حياة رعيتهم، لو يعلم القادة ما شوهوه في حياة تابعيهم، لو يعلموا. السؤال اللي هنا: قد إيه إحنا أذينا اللي تحتينا واللي حوالينا؟ مهم قوي نبقى عارفين قد إيه عملنا إيجابي في حياتهم طبعا، لكن الأصعب والمؤلم واللي بيفضل تأثيره لسنين وسنين هو قد إيه أنا أذيت اللي حواليا. لو أنت شخص من اللي فوق دولت، لو أنت شخص من اللي في موضع قيادة دولت، لو أنت في شخص من اللي تحتيك ناس دولت، عايزك تفكر وتقول: هو أنا أذيت ناس؟ هو أنا أثرت في الناس إيجابيا ولا أثرت فيهم سلبيا؟ عايز أشجعك أنك تفكر كويس وتفكر أكتر إزاي تكون إيجابي في تربية ولادك، إزاي تكون مؤثر بطريقة فعالة في المخدومين اللي تحتيك، تكون راعي بجد بقلب راعي مهتم بالرعية مش مهتم بنفسك، تكون قائد بجد حقيقي بيقود بأن هو يكون بيشيل، بيقود بأن هو يكون بيمشي السكة مع الناس، مش يتصرف من فوق كرئيس لمرؤوس ويدي بس الأوامر. المشكلة الأكبر بقى بجد إن الناس لما تعرف وبتكتشف وتعرف إنها أذت ناس بتعمل إيه؟ للأسف أوقات كتير بينكروا، أوقات كتير بيستنكروا إن هم عملوا كده، أوقات كتير بيستكبروا، أوقات كتير بيصنفوا اللي حواليهم، أوقات كتير بيقولوا أصل هم وحشين، أصل هم ما يعرفوش، أصل هم ما يقدروش، أصل هم ما تربوش. من فضلك خلي بالك أنت بتعمل إيه في اللي تحتيك. وعايز بقى أقول فكرة صغيرة قوي للشخص اللي اتأذى من حد فوقيه، لشخص للي عنده مرارة من شخص أذاه فوقيه. عايز أقولك أولا خلي بالك لحسن تكرر ده مع حد من اللي تحتيك، دي أول فكرة. الفكرة التانية: عايز أشجعك تدور في كل اللي حواليك عن شخص يعوضك، عن شخص يديك البديل. طبعا ربنا يعوض الكل لو أنت شاعر بأن ربنا قريب منك وأنه قادر يسندك وأنه بيعوضك، ده أحلى تعويض وأحسن تعويض. لكن لو مش لاقي ومش حاسس بالرب ومش حاسس بربنا بيعمل كده في حياتك، عايز أشجعك تدور على شخص يكون قريب منك، شخص يرعاك، شخص قائد. أقولها لك ببساطة: أب بديل، قائد بديل، راعي بديل، رئيس بديل، يكون موجود قريب منك يسندك ويشجعك. لو أنت واحد فوق خلي بالك من فضلك من تحتيك، لو انت واحد تحت واتأذيت من فضلك اوعى تكرر ده مع حد تاني، ومن فضلك دور على حد يبقى فوقيك يكون بيعوضك ويطبطب عليك.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

اهلا بيكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيتكلم كل الناس، الله بيتكلم لكل واحد فينا بطريقته الخاصه. الله بيسمعنا لكن كمان بيكلمنا. الله حي وموجود بيتكلم وناطق. الله كلم زمان شعبه من خلال امور كتيره قوي، اعلان عام من خلال الطبيعه ومن خلال الضمير، إعلان من خلال الناموس والمكتوب، إعلان من خلال الأنبياء والحياة أو الكلمة المشروحة، وإعلان كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه، في الكلمة المتجسد شخص المسيح. لكن الله بيتكلم بطرق طبيعية، والله بيتكلم بطرق معجزية. الله بيتكلم من خلال ظروفنا وأحداثنا ومن خلال الأشخاص اللي حوالينا. حقيقة الله كمان بيتكلم من خلال عبادتنا للرب. تقول لي جات فين؟ تعالى طلع معاكم رؤية 1:9 في جزيرة بطمس يوحنا الحبيب لما اتنفى. بطمس كلمة يونانية معناها معصرة أو جزيرة الدوس أو المفروض

عظيما. أحبائي، ناس كتير الوقت اللي فات ده أخبارنا إيه في يوم الرب في العبادة؟ كل أيامنا للرب، بس أخبارنا إيه؟ مرات كتير نيجي في اليوم ده اللي المفروض يوم نروح نعيد فيه. يعني موسى كان يقول لفرعون، رب بيقول لك اطلق شعب ليعبدون، وبرح قال على العبادة حاجة، لأن لا نعيد للرب، أنا رايح أعيد. الراجل ده كان في الروح في يوم الرب، لأنه في الروح سمع صوت عظيم في يوم الرب وهو في الروح قائلا، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. عيب قوي قوي لما أكون مؤمن وبقال سنين مش بحضر مع جسد ومع كنيسة في يوم الرب. أنا عارف الكلام ده هيزعل ناس كتير، استقول أنا مش قادر أسمع صوته، وربنا عايزني أكون زي يوحنا في الروح في يوم الرب. وأنا قاعد في يوم الرب، شيل عينيك من على الناس، تقول روح ده أنا متعصر منهم. حبايبي، ربنا عايز يدينا نرفع عينينا من على الناس، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ربنا عايز يعلمنا إزاي نكون في الروح في يوم الرب. هل أنا مؤمن عابد ولا مؤمن نايم في البيت؟ مؤمن عابد ولا مؤمن بقعد قدام شاشة واسمع؟ ده ما يغنيش عن ان انا يكون ليا جسد وليا كنيسة، وبحضر في كنيسة محلية وسط جسد ناس يحبوني وحبهم، يصلوا الاجل وصلي معاهم. تعرفوا وانت بتعبد الرب تفاجأ مفاجأة رهيبة جدا، سمعت صوتا عظيما قائلا لي، انا هو الالف والياء، البداية والنهاية. وبدأ يتكلم الرب مع يوحنا في رحلة طويلة، بدايتها يوم الرب، رحلة من العبادة. حبائي، هل أنا مؤمن عابد؟ مؤمن عابد قلبي بيعبد الرب من كل قلبي، أنا بصلي من كل قلبي ربنا يدينا توجه الأيام اللي جاية، زي ما قال يشوع كده في آخر إصحاح في سفر يشوع، أما أنا وبيتي فلنعبد الرب. نعبد الرب، إحنا عايزين يكون لنا جسد وكنيسة، والكنيسة التي في بيتك. بولس يقول التعبير ده 4 مرات في رسائله. هل يا ترى أنا في بيت كنيسة؟ هل أنا مؤمن عابد ولا مؤمن متعسر متزمر، مؤمن ماسك سيرة إخواتي؟ يجي الرب يقول لي، يوحنا كان في الروح في وسط الضيقة، لكن عملت له مشهد رهيب، فتحت السماء على بطمس والسماء بقيت، بص على بطمس وبطمس بقيت حتة من السماء، واستقبل أحلى إعلان وأحلى كلام هو في الروح في يوم الرب. أصلي ليك مؤمن عضو في جسد، تسمع صوت ربنا بوضوح وسط كنيستك وسط اخواتك، وترجع من تاني مؤمن ومؤمنة عابدين للرب، والرب معاكم. إلى اللقاء.

0: انا مبسوطه قوي يا ميرايت انك معايا، مش كلام بقى بنقوله في الراديو بجد، بس فعلا اول ما فكرت في البرنامج ادركت ان في ستات معينه فارقه قوي في حياتي، وحتى لو مش بكلمش كل يوم بس عارفه ان هم بيعدوا بحاجات ببقى متاكده لو ناس تانية سمعتها هتعرفي ما تحسي ايه ده، يا ده في حد بيقول لنفس الحاجه اللي انا بعدي فيها. وعارفه ان الجيل بتاعنا حرام يعني اتاخد بصي غسيل ومكوى، وانا عارفه ان انتي من الناس دي، ف احكي لي يعني. انا هقول لك انا بشوف ميرات ايه من بره، وانا عارفه ان من جوه في قصص تانية خالص، بس بشوف حد عنده اراده قويه جدا وناجح، او يسيبك من ناجح من كتايتلز وبس، بس واحده يعني في وقت لا انا بفكر اعمل حاجه جديده وبفكر اروح افتح بيزنس بتاعي، وبالتالي هضطر اقعد في حته مش جنب اهلي قوي. كل دي حاجات الناس ممكن من بره تحس دي جنان، فاهمه؟ ولكن انت بتعملي كده وليكي كام سنه، فبحسك حد يعني عارفه الاراده اللي بتخليكي تكملي. بس انا بقى ببقى عارفه ان بيهايند سينز في قصص تانية خالص، اولها ان انت بعد كده جسمك ابتدى يشكي يعني، فاهمه؟ قصص تانية خالص، فاحكي لي بقى.
1: بصي انا متاثره قوي الصراحه ان انت حاسه كده، بس هو it's very true. هو اللي بيحصل انه كل الناس، او بحس دلوقتي اكتر كمان الجين زي اللي هم تحت بعد الـ2000 دول، بيفتكروا اللي هو احنا كلنا هنبقى entrepreneurs ونفتح businesses وهروح وهستقل بقى ويبقى عندي بيتي وكل حاجه ورديه كده، اللي هو بيبقى عندي بيتي ده اللي هو في القطاميه كده وعندي كل حاجه و I have everything وكل حاجه جايلي ببلاش. بس هو الحقيقه انه ما فيش حاجه بتيجي ببلاش يعني، وكتير قوي. انا برضو بصي موضوع الاراده ده انا بحسه مش حقيقي قوي. هو انت اوقات بتضطري،
0: مفيش اختيارات،
1: الظروف بتحطك في حته ان انت you have no option، فمش بيبقى عندك اختيارات غير ان انت تلمي نفسك كده وتقولي اوكي انا ما انا هعمل اللي انا محتاجه اعمله وخلاص، حتى لو ده شكله حاجه عنيفه يعني. فانا اول ما عزلت او اول ما قلت انا هسيب البيت وكده، كنت في حته حاسه ان انا مزنوقه قوي في علاقتي باهلي، وان انا معتمده قوي عليهم زياده عن اللزوم، وان جزء كبير من سلامي الداخلي وسلامي عامه في الحياه مربوط بالعلاقه دي.
0: أيوة.
1: لدرجه بقى غير صحيه، اللي هو احنا داخلين في حياه بعض بشكل مش طبيعي. فوقتها ما كانش في تشويسز قوي، ما كنت بحاول اقدم على شغل بره وقلت اسافر وكده، ما كانش في اختيارات قوي، فسبت البيت. ومن هنا جه موضوع البيزنس. انا ما كنتش ناويه اصلا افتح بيزنس ولا بتاع،
0: يعني خطوه جابت خطوه اصلا.
1: ايوه انا ما كنتش عايزه افتح بيزنس اصلا، انا ما كانش فارق لي يعني، كنت اوكي جدا مع فكره اني ابقى موظفه وعندي مديرين، ولغايه النهارده في اي وقت هلاقي مدير هينفع اشتغل معاه هسيب شغلي وهروح اشتغل معاه. هي جت عشان انا لما سبت البيت ابتدى يبقى عليا عبء مادي كبير قوي، لانه انا اما سبت البيت كان مرتبي اقل من الايجار بشويه، فما فيش اصلا اوبشنز. فاللي هو انا لو ما اشتغلتش 3 شغلانات الشهر ده انا مش هلاقي كل الشهر الجاي. فاضطريت في الاول اللي هو اقعد ادور على حاجات تانية اعملها جنب شغلي، لان كنت بشتغل بارت تايم. فجزء منها حصل بالصدفه اني اتعرفت على واحده من الجيران تعرف حد مش عارفه ايه، فشغلتني في حضانه، فابتدى يجي لي عيال برايفت من الحضانه.
0: فهنا ميات معلش قولي انت بتشتغلي ايه، عشان سامعيننا في الغالب مش فاهمين احنا بنتكلم عن ايه.
1: انا بشتغل اخصائيه بعمل علاج سلوكي للاطفال اللي عندهم اعاقات. فابتدى كنت بروح حضانه كده بعمل تقييم للاطفال اللي داخلين الحضانه عشان نشوف لو في طفل محتاج دعم معين هل الحضانه هتقدر تقدمه ولا لا.
0: ايوه
1: فكنت ده كان كل دوري، بروح الحضانه الصبح بعمل تقييمات وخلاص، واوريدي كنت بشتغل في عياده. فابتديت مع شغلي في الحضانه ابتدى يجي لي عيال عايزين ياخدوا جلسات برايفت بقى، مش بيتكلموا متاخرين عندهم مدرسه عايزين يخشوا كده. فمن هنا ابتدى البيزنس، هو ما كانتش اصلا في الخطه. لو ابتديت اشتغل من البيت عشان انا عايزه احسن دخلي، عشان عندي حاجات تانية عايزه اعملها، فابتدى العيال اللي بتجي لي برايفت في البيت بقوا اكتر من اللي بيجوا لي في الحضانه او في العياده. فسبت العياده وابتديت بقى برايفت. وبعدين لما جت الكورونا والشغل قفل وقعدت في البيت حبه وفلوسي خلصت، كان اللي هو الاوبشن اللي بعد كده طب ما هنعمل ايه بقى. وكانت الاماكن اللي انا بشتغل فيها ما رجعتش فتحت تاني، واللي رجع فتح ما كلمنيش، فانا خلاص. والسناتر معظمها ما كانش فتح برضو في الاول عشان الزحمه وكده، فقلت خلاص انا هرزع يعني في موضوع البيزنس. بس اجان مش بحس انه يا ما اقدرش ادي المجد للاراده قد ما هو للظروف اكتر، وللحاجات اللي هي بيبقى شكلها قبيح جدا من بره، وبعدين صمها وربنا بيساعدك تلاقي سكه من اللي سكه.
0: أيوة
1: وكل فهم. مره وكل مره بقول يعني كل مره بنعمل بزنس اكسبانشن او كده بتبقى حاجه كده اللي هو اتعمل فينا مقلب، وحاجه قبيحه جدا وشكلها قبيح جدا ومش هيطلع منها حاجه، وبعدين تلاقي الدنيا لفت كده صمها، وانه ايه ده انا ما كنتش اخد الخطوه دي، انا اجبن قوي من اني اخد خطوات في حياتي، وربنا عارف ان انا اجبن قوي من اعمل كده، فلازم اتحط دايما في مزنق عشان يطلع منه حاجه اكبر بعد كده.
0: اكيد سمعتي انتقادات بالهبل يعني اكيد فاهمه الناس عززتك و... وانا عارفه ان حتى لو احنا بنحس لا او راي الناس مش مهم وبتاع احنا متاثر يعني راي الناس مزعجه يعني مزعجه. ايه اكتر انتقاد كنتي بتسمعيه وانت سواء بتعزلي او بتفتحي بيزنس في بيزنس في بيزنس وحاسين ان هو يا ميرات يعني ما تعيشي حياتك؟ فعارفه بقى جو بالذات انتقاد بقى وكده.
1: بصي اول ما سبت البيت كان اكبر كريتيسيزم انه انا كسرت قلب اهلي.
0: يا لهوي.
1: اللي هو يعني اهلك بعد ما هيكبروا وانت هتسيبيهم وحت كده بقى و... كان في اللي هو دايما بريشر بتاع انه برضو سلام اهلي مربوط بوجودي فانا ستوك. انا ما هي العلاقه دي مش صحيه وكلنا سلامنا مربوط ببعض. أيوة. فانا أيوة. قلت طب خلاص انجو بنفسي فبقيت اللي هو طب وبعدين هم بقى كده يعني you broke their heart. فكانت دي كانت اوحش حاجه. والحاجه التانية كانت اللي هو وليه الهم ده يعني طبعا. انا كنت عندها بيصرفوا عليا وبياكلوني بقي بصراحه ولغايه دلوقتي بسال السؤال ده اوقات. انا بسال نفسي اوقات ليه الهم ده. بس دلوقتي النقد مش بحسه بيجي من الناس القريبين مني قد ما اوقات بيجي من الناس اللي بشتغل معاهم. يا بحس اللي بيوجعني اكتر دلوقتي النقد بتاع الناس نفسها اللي بتاخد الخدمه. فاهم قصدي؟ اللي هو لما بيبقوا مثلا في حاجه مش عاجباهم او كده فمش بيبقى الكومنت على السيرفيس نفسها, بيبقى الكومنت عليكي انتي اللي هو انتي ما عملتيش كفايه انتي. سبيشال ان احنا بنشتغل برضو مع مشاكل يعني حلها لا يعلم الا الله برضو. أيوة. فانا ببقى اللي هو دايما في وضع الدكتور اللي بيولد واحده بتموت دي واللي احنا عملنا على علينا والباقي على ربنا. فانا ما عنديش اجابه برضو يعني انا ما عنديش اجابه هو الطفل ده ما بيتكلمش ليه. وبين انت جايبه تحاسبيني في حاجه هي في علم الغيب ودور العنايه الالهيه مش دور انا قوي. فبلاقي روحي انا بتحسب على اللي هو الناس متعصبه من ربنا فمتعصبه عليا انا. انا ماليش دعوه حضرتك, انا كنت جاي اساعدك انا. أيوة. ماليش دعوه الموضوع. فاللي بيضايقني اكتر دلوقتي الانتقاد اللي هو بتاع انه you always feel you're not doing enough. انت مش بتعملي كفايه بس هي في مشاكل ملهاش دعوه بيا انا مالي برضه.
0: ايوه.

0: اي ريليت طبعا، اي حد بيشتغل في حاجات يعني. لسه عندي كان طفل برضه في العياده وحاولت اساعده، بس هو جالي متاخر قوي، والام طالعه متضايقه جدا ان ابنها اصلا جاي موجوع ومكمل موجوع عشان هو لازم يبقى موجوع، لان يعني القصه طويله. فحسيت انا اصلا مش ساحره يعني، ساعات بحس الناس بتحطنا برضه في حته. يا جماعه انا نفسي يعني، لو عليا انا اتمنى، بس انا مش في الحته دي. بس مرات اعتقد ان في وقت جريتي قوي لدرجه ان جسمك ابتدى يقول لك اهدي بقى، اهدي بقى، ايه الفقره دي يعني، ايه الفقره دي.
1: بصي في وقت اتحمست قوي كده، حماس الشباب خدني بقى، اللي هو انا عايزه اكبر البيزنس بتاعي وعايزه اعمل فلوس اكتر وعايزه كده، which is not a bad thing خالص. انا كنت فعلا محتاجه الفلوس الاكتر، لانه ابتدى يبقى عليا مسؤوليات اكتر. انا عندي موظفين والناس بتقبض ومش عارفه ايه، ولو لا جه كلاينت هيوقف الخدمه ولا مين هيسافر ولا كده، طب ما انا ما اعيش فلوس ادفع من جيبي برضو يعني. فاللي حصل وقتها كنت بشتغل كتير قوي قوي، وبرضو جزء من الحدود اللي هي غير صحيه على كل المستويات كانت علاقتي بالشغل كمان نفسها مش صحيه خالص، وعلاقتي عامه بالحياه.
0: احكي لنا بقى في الحته دي، لان اعتقد احنا كشباب كتير قوي مننا واقع في الحته دي يعني. كنا لسه بنقول احنا، انا لسه بقول انا بنبسط لما احس اصلا انا مش فاضيه، عم اصل انا ورايا، اصل انا ايه ده مش لاحقه يعني. عارفه كلمه مش لاحقه دي، على قد ما انت بتيجي بيجي لك برن اوت بتنهاري مننا في الاخر، بس انت في حته لا ما هو سوري اصل انا فاضيه زيكم.
1: بس انا بحس في جزء من تربيتنا احنا يعني. صح. هتلاقي برضو انا مقهوره قوي من موضوع الجين زي ده، عشان بيشتغلوا معايا بتقهر قوي. أيوه. العيل دي اللي هي بتاعت لو ايه ده انت هتيجي على صحتي النفسيه، لا سوري انا اي كانت. الجيل بقى اللي قبل اللي هو 80ات 90ات. أيوه. ده بتاع اللي هو اهالينا بيبجلوا قوي نفسك. بيبجلوا قوي الموديل بتاع انت دايس على وشك تريلا.
0: أيوة.
1: انت لو التريلا مش دايس على وشك تبقى انت ما في حاجه غلط. وكمان الكريستيان موديل كمان بقى كان بتاع ده المسيحي، بتاع اللي هو انت لازم تكون بتشتغل وبتخدم في الكنيسه ومسك مجموعه فيها 94 واحد خرجت معاهم كلهم 1 تو 1، وفي ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط. فحاسه ان احنا كبرنا قوي في الضغط ده، وفي احساس بتاع انه انت لو مش بتعمل كتير يبقى انت بتعمل وحش.
0: صح.
1: ولازم
0: صح
1: يكون كتير قوي. وبعدين كمان ريسنتلي الضغط المادي بيزق الناس تعمل اكتر. طبعا. واكتر، والضغط بتاع السوشيال ميديا والسوشيال بريشر بتاع كلنا عندنا ماركه سويتشيرتات. فانت لو لسه ما بتطبعش سويتشيرتات انت في مش انت في مأزق، وكلنا هنبقى انتربرينورز، وانا ما اقدرش اشتغل تحت مدير، ولازم كلنا عندنا انجازات فظيعه، مع ان انا حاسه ان احنا لو بقينا ميديا عادي هيبقى يعني هتعدي. بس في دايما الضغط بتاع عايزين نعمل اكتر، وانا بيرسونلي من الناس اللي بتضغط قوي الضغط ده يعني. انا دايما بحس انه
0: مش انف،
1: انا ما عملتش كفايه، انا محتاجه يومي يبقى 89 ساعه عشان اكون عملت كفايه. انا لازم العب رياضه واشتغل وادرس واخلص كل حاجه، اللي هو كنت عامله كاس العالم مع نفسي، اللي هو انا لازم اكون خلصت دراسه، عملت ماجستير، فتحت بيزنس، اتجوزت، وقعدت، عملت كل حاجه قبل ال30. فكان عندي البريشر الفظيع بتاع ان انا اعمل كل حاجه قبل ال30 ده، لغايه بقى ما وانا عندي 28 سنه جالي مشكله، حصل الجهاز العصبي بتاعي فلتت في حاجه، اللي هو احنا معلش سوري مش هنقدر نشتغل النهارده، الفانكشنينج قفلنا عشان الجثه مش هتستحمل اكتر من كده. واي ثينك ده برضو جزء من تربيه جيلنا الغلط، انه محدش بيقول لك ان جسمك ده جزء من المؤسسه.
0: صح.
1: فاللي هو اتس نوت بس يعني الموضوع ملوش دعوه بس بمخي او بقدراتي، ما انا الجثه دي
0: بنفسيتي. صح. جسمي
1: ليها دور. ما انا برضو لما فرهط جسمي من 8 الصبح ل 8 بالليل كل يوم، بشتغل 12 ساعه في اليوم، باكل اكل من الزباله، مش بطبخ، مش بعمل، مش بخلي بالي على روحي وعلى طاقتي وعلى كده، طب ما انا جسمي ده هيبوظ بعد شويه. فانا ما كنتش في الحته دي خالص، لغايه لما صحيت كده في يوم من النوم فقد القدره على الحركه كومبليتلي، متحركش، وافتكرت ان انا افتكرت ان انا اتشليت.
0: يا لهوي.
1: وبعدين رحنا مستشفى وكده، كان فيلم بقى. انا اصلا من نوع الناس اللي ما بياخدش اجازات لمبيعيه، فانا اصلا مش فاهمه يعني
0: ايه اللي بيحصل
1: ده، الهبل ده. انا كنت بروح يعني، ما كنتش شغاله في عياده، رحت قبل كده بضلع مكسور، كنت بشتغل عادي، وبالنسبه لي ده عادي وكفايه مرقعه يعني. هو ايه اللي هنقعد في البيت عشان ضلعنا اتكسر يعني، هنخيب ولا ايه؟ واجان انا بحط على روحي ضغوط مش رياليستيك وحاجات دايما توقعاتي من نفسي ومن الاخرين الصراحه ومن كل حاجه مش واقعيه، فدايما الستاندرد عالي قوي. فجي جسمي بقى قرر اللي هو لا سوري احنا هنقفل النهارده. فقعدنا نلف لفه طويله قوي في مستشفيات وبتاع، ومحدش كان فاهم ده ايه اصلا، وكنا فاكرينها جلطه في المخ بقى، وكانت كل حاجه في الدنيا يعني. بعدين اكتشفت ان انا جالي حاجه اسمها فايبرومايالجيا، ده خلل كده في الجهاز العصبي، انه بيسكلي المخ بيقرر انه انا اوفرلودد جدا، انا مش قادر استحمل اللي بيتعمل فيا، فانا هقرا بقى اشارات مش موجوده. انا هقرا اشارات مش موجوده وحدي اشارات بمزاجي وحسستم السيستم بمزاجي. فابتديت بقى يبقى عندي اوجاع ملهاش اي دعوه باي حاجه، انا ما حصليش حاجه وما اتخبطتش وما وقعتش، بس انا موجوعه ما بقاش بقى عندي قدره اني اعمل حاجات كتير قوي، ما عنديش طاقه خالص، اتحرك بصعوبه، كل حاجه بقى بتحصل بصعوبه.
0: لومتي نفسك يا ميرات لما حصل كده او لومتي اهلك؟ يعني اعتقد انت زي ما قلتي احنا تربينا على حته اللي هو مش كفايه، فاهمه؟ يعني انا برضو شفت مامتي اللي بتعمل، مامي اصلا بتريح، هو يعني ايه راحه، فاهمه؟
1: انا مش بفهم برضو الموضوع ده،
0: يعني مامي بتعمل حاجه لنفسها. انا فانا طلعت برضو في الحته اللي هو انت اصلا الراحه دي ده بجد دلع، يعني ده دلع والسيطرة. بتشتغلي شغلانه واحده لما انت ممكن تشتغلي اتنين وتفحتي روحك عشان تجيبي فلوسي اكتر، وكان فعلا زي ما انت بتقولي احنا في سباق ومع نفسنا ومطلوب مننا نعمل كل حاجه في مره. يعني بشتغل جديد شغلانتين برضو وفي مره، يعني في يوم كده بصحى الصبح اروح اتمرن وبعدين ارجع اروح اول شغل، اطلع على تاني شغل، ارجع اشوف لو في حاجه مع العيله مضطره اعملها. ما كان في مره قلت لنفسي انت مش سوبر وومن يا حبيبتي، يعني ايه دي؟ يعني هو انت ليه محسساني ان انت لازم؟ مش لازم، فاهمه؟ بس كنت حاسه ان انا بكلم نفسي كلام جديد، عارفه اللي هو يعني بخترع حاجه كده. ما اتقلتليش، ما اتقلتليش.
2: مع بعض.

0: لا لا خالص. انا بتضايق قوي مثلا لغايه النهارده، بس دي بحاول اتعلمها. انا بتضايق قوي لو ما اشتغلتش في الويك اند، بحس ان انا ورايا هوم ورك مش معمول. اللي هو
1: دي الشخصيه البرفكشنست ايه.
0: وبعدين لو ما اشتغلتش في الويك اند بتضايق بقى لو قعدتوا على الكنبه. يعني طب ما انا يعني لا لازم، طب ما انا لو ما اشتغلتش يبقى اقوم بقى اوضب البيت بقى
1: طبعا، ما نعرفش نقعد
0: ومطبخ بقى ومحضر اكل الاسبوع. لكن في حاجه اسمها قعدت في البيت في الويك اند ولا طبخت ولا غسلت ولا نشرت وما اشتغلتش ليه يعني؟
1: استحالة.
0: بس برضو بصي، عشان انا كنت بذاكر يعني، انا بعد الجامعه قعدت اذاكر سنه، عملت دبلومه بقى، عملت ماجستير بعدين كده. فانا برضو عبال ما خلصت تعليم كان عندي 29 سنه، فكنت اللي هو حاسه هالناس تعمل ايه غير الهومورك؟ يعني بعد الظهر بتعملوا ايه؟
1: أيوة.
0: فموضوع اللي هو الهوايات وبتاع، بقعد اعمل وقت فراغ واروح ارسم ولون، ده ما عداش عليا اصلا. فانا ما اعرفش ده ايه اساسا. فانا برضو بستمتع تو ان اكستنت بالحاجات اللي ليها بالمذاكره، فبالتالي بنبسط قوي بالشغل فبعمله هو كوقت الفراغ برضو. فده كان الغلطه جت من هنا. مش حاسه انا لومت اهلي سبيسيفيكلي، لومتهم على حاجه واحده بصراحه، انه وقتها لما انا كنت بشتكي من قد ايه انا تعبانه كان بيتقال انه انت اكيد تعبانه بس مش الدرجه.
1: ايوه
0: فده اللي انا لومتهم عليه في الاول، لان انا كنت متاكده ان في حاجه غلط، لانه تحاليلي كلها كمان طلعت سليمه والاشعاعات ما بتطلعش حاجه في الفايبرو،
1: ما كانش حد فاهم
0: فما
1: طبعا.
0: كانش في حاجه باينه قوي هو ده ايه، والدكاتره مش عارفين ده ايه. فقعدنا شويه مش فاهمين قوي اللي بيحصل. فكان دايما في له انا فاهمه انك تعبانه بس اكيد مش الدرجه. لا انا مش قادره امشي، فاهمه قصدي؟ فلا في حاجه غلط. بس لومت نفسي، لومت نفسي قوي، اني حسيت انه انا ولعت في نفسي بدري قوي، وبعدين ما كانش في اي حاجه تجبرني، انا مش بجري على يتامى مثلا. فما فيش اي حاجه تجبرني اعمل كده. واجانا انا مش داخله كاس العالم للستات المستقله مثلا. يعني ما فيش مسابقه معينه محتاجه اكسبها مع نفسي عشان اعمل كده. فحسيت ان انا عشان انا حطيت لروحي توقعات مش رياليستيك، وبعدين حاولت اوصل لها، وبعدين كل ما بوصل لها بحس لا ده مش كفايه، فبحاول احط روحي حاجات اكتر. يعني سمحت للضغط عامه،
1: دخلتي في دايره كده مقفوله بتتجرجري مش عارفه توقفي
0: بالظبط. وانت عارفه يعني انا المفروض معلش بقى انا سايكولوجيست المفروض عارفه فاهمه، فانا المفروض ابقى عارفه من الكلام ده وبقوله بقى لكل الناس. اللي ضايقني اكتر ان انا بقوله لكل الناس بس انا ما اقدرش اقول لنفسي. يعني لو معايا حد بيشتغل وجاي الشغل شكله كده اللي هو انت ايه ده انت تعبان، لا انت جاي تعبان ليه والشغل مش بقول بقى ده، بس انا ما بعملوش.
1: شايفه مريت لسه بقول اكتشفت ان انا شخص حنين جدا. يعني انت جيتي بتحكي لي انا ممكن اتاثر ولا واعمل معاكي وجدعه قوي وبالراحه وحنينه واشجعك، لكن مش بعرف اعمل كده مع نفسي. كنت فاكره ان هو ده التواضع، طلع ده تخلف.
0: ده جلد الذات بقى، ده اللي هو التاني،
1: ده ليفل تاني. لان فعلا احنا ما تعودناش قوي ان احنا نكون كده مع نفسنا. انا في مره الدكتور بتسالني بتقولي ليزا لو يومك فيه 5 حاجات بتحطي نفسك رقم كام؟ حسيت هو ده اصلا سؤال؟ يعني انا لو يومي محتاجه اعمل 5 حاجات انا احط نفسي رقم؟ مش هحط نفسي اصلا يا دكتور. أيوة. يعني ايه ده؟
0: ايوه انا لسه من قريب رحت انا بتمرن عشان الفايبرو طبعا عشان ده هوم ورك. فلكن انا اروح اتمرن كده عشان صحتي ايه ده هنكفر ولا ايه؟ فراح الجيم فبكلم المدربه بتاعتي بقول لها انا تعبانه قوي صحيه تعبانه قوي، فقالت لي ما تجيش. قلت لها لا طبعا ازاي ده الهوم ورك برضو
1: طبعا.
0: فانا طبعا هاجي. فقالت لي بس انت وجيتي متاخره عن ميعاد معين مش عارفه اقابلك. قلت لها اوكي. ورحت متاخره عن الميعاد وانا عارفه انها مش هتعرف تقابلني. فما رحت قالت لي ايه اللي جابك؟ انا قلت لك مش عارفه اقابلك. قلت لها لا ابدا انا جيت عشان لازم اجي عشان نفسي. فقالت لي اوكي بس هو ده معناه ان انت مجبره واحنا مش عايزينك تيجي، انت مجبره احنا عايزين تيجي. انت عايزه قلت على فكره انا لو ما حطيتش الحاجات اللي انا بعملها لنفسي ابقى مجبره عليها انا مش هعملها اصلا. انا هفضل اعمل حاجه كل حد تاني ومش هعمل حاجتي. وبعدين عملت معايا اكسرسايز حاجه منتل كده اللي هو طب تعالي نكتب جمله بتبدا بانا لازم اعمل كذا، طب غيريها لانا احب اعمل كذا، طب انا نفسي اعمل كذا. وبعدين انا بقى ايه نفسي ده اصلا؟
1: يعني ايه اصلا
0: ايه نفسي اعمل كذا؟ مش فاهمه اصلا انا مش حاسه ان ده.
1: طب بس حتى مرات بعد ما تعبتي يعني حتى ايه الرساله اصلا اللي بعد ما تعبتي حسيتي لا مش هينفع اكمل حاجه معينه كنت بعملها يعني؟ ولا برضو انت عشان يعني عايزه اقول انت برضو جو التعب انت ممكن تحسي يعني انا ما حسكش من البنات اللي هو انا تعبت بقى وصعبانيات وكده هتكملي يعني هكملي حتى لو انت من جواكي لا في وجع جديد اصلا في حاجه انا مش فاهماها يعني مش فاهمه ايه ممكن اصحى عايزه اعمل كل ده وجسمي يقولي لا.

0: لا هو ده بجد، انا اصلا ما كنتش فاهمه الموضوع ده لغايه يعني ابتديت اريلايز ان انا كنت الاول نوع الناس اللي بيصحى قبل ما اعيب بنص ساعه ينط في الهدوم وينزل. فانا دلوقتي عشان اروح شغلي 11 ونص لازم ابدا اصحى من 8 ونص، لان انا معايا من 8 ونص ل 9 ونص دي زي اللي خارج من الفريزر، اللي هو انا محتاجه دي فروست، اللي هو انا هقوم من النوم كده هتبقى كل حاجه بتطقطق وبتوجع، فهبقى على مهلي قوي. وبعدين لازم ابقى بطيئه قوي لان اي حركه غشيمه هتوجع جدا، هتوجع بجد يعني، ممكن هتوجع لدرجه ان انا هصيب مفصل مثلا في حركه غشيمه، فلازم ابقى بطيئه قوي كده. فالاول خالص كنت سايقه في الجنان، اللي هو انا مش هعمل حاجه بقى، انتوا هتاكلوني في بقي. كان حلو قوي، اتبسطت قوي، اتبسطت قوي فور وايل. وبعدين بعد شويه حسيت لا ده مش انا برضو، ما انا جالي اكتئاب بقى من الدلع، ان هو انا مش متعوده على ده وعايزه ارجع شغلي، لاني قعدت 3 شهور مش بشتغل برضو، فانا مش متعوده اني مش بشتغل. وبعدين
1: ازاي عرفتي السرفايف الثلاث شهور؟
0: ما كانش في اختيارات قوي، ما كنتش بتحرك فعلا يعني، كنت بمشي بصعوبه قوي، كنت بمشي بعصاية اصلا، فكنت بمشي بصعوبه قوي. وبعدين كنت بتوجع قوي لو مسكت مثلا مج ما اقدرش ارفعه وانزله، فانا اصلا بشرب من كوبايه بشاليمو عشان مش همسكها، انا هتقلب فوقيها.
1: أيوة.
0: واللي هو لو رحت احط كوبايه في الحوض.
2: يا رب يسوع، اشكرك لانك احتملت الصليب من اجلي واكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطأني في الطريق. أمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 11 أكتوبر، مخافة الرب. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا إن مخافة الرب حاجة مهمة جداً في الحياة المسيحية.
1: أول دعوة من الرب لينا في رسالة العبرانيين هي فلنخف، عبرانيين 4:1. هل العبارة دي بتخوفك ولا بتصدمك؟ في الواقع أعرف إن كتير من المؤمنين ما عندهمش خوف في حياتهم، وهوضح لك أنا بقصد إيه. بعد الحرب العالمية الثانية زرت 2 من أصدقائنا، زوج وزوجة عايشين في مدينة يوركشاير في إنجلترا، وهم اللي قادوني لمعرفة الرب. وعلى الرغم من إنهم روحيا كانوا ناس عاديين، إلا أن الزوج كان بيصدق بإيمان شديد أنه في الحياة المسيحية مفيش حاجة اسمها خوف أبداً. لكني وضحت له أن ده بيعتمد على نوع الخوف، يعني لازم نعرف الخوف من إيه. في نوع من الخوف ضروري جداً في الحياة المسيحية، وده اللي أكده داود النبي في مزمور 19 لما قال خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، في عدد 9. والآية دي بتوضح لينا أن مخافة الرب حاجة هتفضل على طول للأبد، يعني ملهاش نهاية. الزوج ده بموقفه اللي بيرفض كل أنواع الخوف كان بيرفض ياخد الأدوية، والحقيقة ده نوع من الكبرياء، فلما جاله السكر أدى لبتر رجليه. الحقيقة الصدمة كانت شديدة جدا عليه، لأن إيمانه أو خليني أقول اعتقاده ما شفهوش. وأنا بعتقد أن المشكلة الحقيقية أنه ما كانش فاهم أنه في نوع من الخوف أو المخافة ضروري جدا. والعبارة المكتوبة في رسالة العبرانيين فلنخف متوجهة للمؤمنين مش لغير المؤمنين، عشان كده لازم تحط في بالك دايما احتمالية انك تضيع منك فرصة اخد اللي الله جهزه ليك. الآية كلها بتقول فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه. لكل وعد في وجهين، وجه بيقدم لك الفرصة علشان تمتلك الوعد بكل الخير والصلاح اللي فيه، والوجه التاني بيحذرك من احتمالية انك تضيع الوعد اذا ما امنتش بيه وطلبت بامتلاكه. وده يشبه حاجات تانية كتير في الحياة المسيحية. دايما هتلاقي الفرصة متاحة انك تتمتع بكل خير في الحياة، لكن في احتمالية انك تضيع منك الفرصة دي لو اتصرفت غلط. عشان كده انا بصدق انه لازم يكون عندنا النوع ده من المخافة والمهابة لوعود الله، لو كنا حقيقي عايزين نمتلك الوعد ده بالدخول لراحة الرب.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبعلن أني بتقدم ليك بكل مخافة ومهابة، وبطلب أني أتمتع بالدخول لراحتك، وأسعى دايماً أني مفقدش النعمة الكبيرة دي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

أجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. يا رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأضبط عناية ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.